موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

الخمسة صلنا. هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز
وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرباً.

0: صباح الخير للحياة، للبدايات المزهرة وللتفاصيل اللي تصنع يومنا يوما لطيفا. صباح الخير، صباح الخميس مستمعي الكرام من صباح الشبيبة وإذاعة الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير، صباح الفرح والسعادة مستمعينا الأحبة. صباح الخميس الجميل، يا رب يوم مليء بالتوفيق والإنجازات السعيدة اللي نتمناها لكم وطاقة إيجابية لا تنتهي. وأنا عارفة أن كل خميس كل واحد طاقته مرتفعة، ما بس طاقة إيجابية، إيجابية بروماكس، يعني مرة فوق الحدود.
0: بروماكس
1: فوق الحدود.
0: أها خلاص، اليوم الخميس البروماكس عند أبرار. ومتابعينا لطالما هناك شروق في كل يوم، هناك أكيد مزيد من الحياة، مزيد من اللطف، مزيد من السعادة الغامرة والمسارات الدائمة من كل شيء نتمنى أو تتمنى قلوبنا.
1: اليوم يا جماعة خلونا كلنا نكافئ أنفسنا، بما أن الويكند وبما أن يوم الخميس كذا نسعد أنفسنا بأنفسنا ونستانس دائما. لكم مستمعين دائما كنا في هذه الوناسة، هذه السعادة دام الخميس، وخبرونا وغششونا جدولكم في الويكند شو راح يصير. لا تقولوا لي فقط مولات، يعني أنا راح استانس إذا قلتوا بتصيرون نصب الداخلية، الجبل الأخضر،
0: ما يصير يعني
1: خريف الظفار، عادي المولات. بس نحن بعد ما ننسى ما شاء الله عندنا تنوع في عمان وعندنا مناظر
0: أكيد
1: جميلة، فحلو إن ننوع بسنا من المولات أيام الأسبوع غالبا. ونصبح أيضا على عنود من الإمارات ونقول لك صباحك سعادة، وأيضا على سعد وخليل المعولي. خليل المعولي انتظرنا عيد من قبل الله نحن نفتح البث.
0: يا سلام عليك يا خليل،
1: فهذا الشيء وايد يسعدنا،
0: وهذه صباحات سعيدة أيضا للي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي على اليوتيوب ومنصة إكس للشبيبة صوت وصورة، وأيضا في منصات التواصل. حمدان يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بالريم أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد أبو علي، وأيضا مريم راشد السلام عليكم، عليكم السلام، نصبح عليكم أكيد بالخير متابعينا الكرام. سعد يسعدنا صباحك يا سعد، ها اليوم سعد اليوم الخميس شي يروح صوب السوق،
1: سوق بركة بركي ولا لا؟
0: سوق بركي شي، ها خبرنا يا سعد.
1: وأيضا عيد من السودان أخونا مختار التجاني المقيم في السعودية اللي متابع للشبيبة أول بأول، فنقول لك صباحك محبة. وأيضا صباح الخير لك يا أحمد الطير وجمال الكندي، نصبح عليك وعلى عاشة من الإمارات، وأيضا على خالد وسمية، وكذلك نقول صباح الخير يا إياد الطائي، ونصبح أيضا على أبو عبد الله وعلى ياسين، وأيضا على صابر الشميري.
0: يا صباحات السعادة وصباح الخميس الونيس. سعد يقول لي لا اليوم ما في سوق،
1: ماشي السوق اليوم
0: إجازة. سعد اليوم الخميس. وهذا أيضا تحية صباحية لضبي الجنوب، مرحبتين أهلا وسهلا فيكم متابعينا، وأيضا تحية صباحية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان. أكيد كثيرين ما راح أصل على كثيرين ما راح ظفار،
1: على الجرح يا عيد، على الجرح
0: كثير اللي ما راح ظفار،
1: على الجرح
0: اللي ما راح ظفار خريف ظفار 2026. أنا ما قصتك، ما أعرف ليش
1: ليش ريح حسك
0: تحسسي بالموضوع ده، يعني
1: تحسني أن أنا المقصودة. حتى المستمعين شبيبي يقولوا لي أبرار متى بتصيرين خريف ظفار، بس خلوها على الله، الظروف للظروف أحكام على قولتهم يا جماعة الخير.
0: رايحين ظفار إن شاء الله 2026،
1: عاد بيخلص الخريف،
0: ما بيخلص، وبعد على فكرة خلص الخريف، خذي لك الصرب. سعد يقول أنا رايح في طريق أتجهز للدوام. الله يسعدك يا سعد، مثل ما أنت سعد الله يعطيك كذا من اسمك
1: سعادة ومحبة وسرور لك المستمعين.
0: ومريم تقول أتابعكم من اليوتيوب، شكرا لك يا مريم، الله يسعدك يا رب، من الإمارات العربية المتحدة. وأيضا أعتقد رحيل تقول أنا من ظفار،
1: أيوة،
0: وما رح تبعدني صوب الجبل. ليش ليش ليش ليش رح معقولة؟
1: يعني لو أنا في ظفار مستحيل أطول،
0: رح تخيمي هناك في الجبل أنت؟
1: يعني طبعا طول الوقت في الجبل
0: رح تخيمي هناك؟
1: هي
0: تفضلوا. أكيد دروب السلامة مستمعي الكرام لكل من الحين نستقل المركبة نتوجه للدوام أو للمشاوير الصباحية. دروب السلام إن شاء الله وين ما كانت مشاويركم مستمعينا. احنا في صباح الشبيبة معكم ان شاء الله من 6:30 لين 9 اكيد مع مختلف الفقرات، فقراتنا اليومية والمنوعة. ننتظر تفاعلكم على 24-99-00-00 رقم الاتصال. كيف نقولهم؟
1: 24-99-00
0: هذا على السريع.
1: أتوقع حفظوا رقم الاتصال. شو رأيك نروح على طول مباشرة مع الموضوع؟ باختصار الموضوع والسالفة، مستمع لنا وصلتنا خلاص مشاركات. أيوة. شو أكثر إشاعة أو خبر غريب صدقته في البداية وعقب اكتشفت أنه غير صحيح؟ فأبو نورة شارك وقال أكبر إشاعة صدقتها في البداية أن ريال مدريد، اسمع ريال مدريد زعيم أيوة. أوروبا، واكتشفت أنه غير صحيح. يعني تبى تزعل علينا مشجعي ريال مدريد يا أبو نورة؟
0: أنا أتوقع نفس الإشاعة استمعت لها أبو نورة.
1: يا ربي يا ربي، ليش قلت قدام البرشلونة يعني ليش؟
0: أتوقع نفسها.
1: يا ريت لو يقول لنا اسمك، طبعا يقول أكبر إشاعة صدقتها هذه أنا قلتها. أيضا في إشاعة أيضا شفتها بعدين
0: يعني اليوم الخميس ما ريد إشاعات. أيوة
1: أكثر إشاعة صدقتها، أتعب في الثانوي وبرتاح في الجامعة، طلع كرف فيهم كلهم. والله صدقيني، شوفي في الجامعة بالعكس، أنت الحين تحسين إنك كرف، لكن يوم تتخرجين والله إنك بتحسينها أحلى الذكريات. صدقيني اسأل مجرب.
0: ليش يا جماعة الخير؟ يعني الحين أبرار يعني نقول إنه صحي هذه المعلومات. أشوفك مع موضوعنا اليوم عن الإشاعة، أنت تصحي المعلومة، ها تعطيهم المعلومة الصحيحة، وخصوصا التعليم والدراسة يعني في كل مراحل العمرية، بس لكن تختلف من مرحلة لمرحلة.
1: يعني هو يعتمد على تختلف. كل واحد كل شخص. لكن معي الحياة الجامعية وايد أجمل عن الحياة المدرسية. الحياة الجامعية هني خلاص أنت تعرفت عن بنات شخصيتك، تعرفت على ناس، تعرفت على أشخاص من خارج منطقة، من خارج الزون اللي كنت أنت عايش فيه. أيضا في أحد يقول خريف صلالة بيخلص وأنتم ما زرتونا، شكله ظفاري.
0: لا لا لا،
1: نسوي
0: لما نروح مصوب ظفار. لا لا، احنا زرناك، زرناكم
1: وبنجيكم ان شاء الله يا جماعه. انا بس هي عندي الواجب الوطني يا جماعه. ايضا طبعا في احد ايضا يستفسر عن قناه الشبيبه في اليوتيوب، فقط اكتبوا الشبيبه بالعربي راح يطلع لكم الشبيبه اف ام في العربي، بتشوفون كل برامج الشبيبه، برامج الشبيبه الاذاعيه، المقاطع، التغطيات، كل شيء يخص الشبيبه على اليوتيوب.
0: إذن موضوعنا مستمعين الكرام، بما أنه اليوم الخميس، خلينا ندخل كذا في الموضوع، بما أنكم أيضا في سياراتكم والبعض الآخر أيضا ممكن في البيت كذا فاتح على الراديو، نقول في أخبار نسمعها ونقول مستحيل، وفي أخبار نسمعها ونقول والله منطقية. بعد كذا 5 دقائق نكتشف ان كنا عايشين في فيلم.
1: ايوه، ان الشيء المنطقي اكتشفنا انه فيلم وإشاعة ومشت علينا يا جماعة.
0: ولا لا، خصوصا يعني يكون في مرحلة عمرية معينة نصير نكبر، أوه إيش الكلام هذاك اللي كانوا يقولوا عنا. أيوة. يقولوا يعني هذاك الكلام اللي كنا نسمعه مثلا من أخوي، من عمي، من يعني من أصدقائنا، من المجتمع. أحيانا تصير كذا في إشاعة مع أيوة. معينة يعني تكون مثلا أيام زمان،
1: أيام زمان لما يقولوني أنا لما يطيح ضرسك روحوا برع وقولوا يا شمس عطنا ضرس غزال وخذ ضرس حمار. هذه من الأشياء اللي يا شمس أخذي ضرس حمار وعطينا ضرس غزال. هذه من الأشياء اللي كنا مصدقينها وخلاص حاطين بان النحن الحين صار عندنا ضرس غزال
0: يا شمس،
1: ونحن أصلا من الأساس ما نعرف كيف شكل ضرس الغزال.
0: ما حد خالك يا شمس. لا لا لا لا تغيبي.
1: هذه عاد هذه بعدين يوم كبرني عرفناها شمس. لا لا تغيبي.
0: إذا متابعين الكرام، مثل اللي يقول لك مثلا إذا بلعت العلكة تذكروا، والبعض ممكن نقول هذا أكثر وقيل. أيوة. للطيبين يقول لك إذا بلعت العلكة راح تظل في بطنك يمكن 7 سنوات. يا ساتر، وانت من صغرك أساسا تتعامل مع العلكة وكأنها مادة يعني خطرة، مادة من
1: أنا
0: ما أذكر هذه الأمور، لكن سبحان الله يعني يصوروا لك الشيء
1: إنه وايد خطير،
0: يتم تضخيم المواضيع
1: بالضبط. وبعد عشان نحن ننام الظهر كان إيش يقولوني، إذا ما نمت الظهر بتجيكم حمارة القايلة
0: بعدها.
1: أيوة.
0: واللي يقول لك إذا أكلت بطيخ وشربت ماء بتمرض، فتبدأ تحسب حساب شرب الماء بعد البطيخ.
1: أيوة، هذه المعتقدات بعد لما يقول لك ان هذا عاد حلم انا عارفه لازم احد اخصائي تغذيه صححوني.
0: ايوه
1: اول كان في معتقد ان اذا اخذت سمك وبعدين شربت لبن او سمك وزبادي
0: هذه لليوم
1: لين اليوم
0: على فكره لين اليوم
1: انزين انا اخذ مع السمك زبادي ما يستوي لي شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: واليوم مستمعين الكرام أكيد نريد نفتح معكم ملف هذه الإشاعات اللي كنا نسمعها قبل والأخبار الغريبة اللي صدقناها خصوصا تلك اللي ما اكتشفنا الحقيقة وقلنا أنا كيف صدقت هذا أصلا. فسؤال حلقة اليوم إيش هو أكثر إشاعة أو إيش هي أكثر إشاعة وخبر غريب صدقته في البداية وبعد اكتشفت أنه غير صحيح؟ كيف انتظار منكم مستمعين الكرام على 2499000 لسماع أكيد أصواتكم وتفاعلكم معنا في موضوع سؤال حلقة اليوم وعلى 947777975 هذا رقم الواتساب. راح نطلع لفاصل معكم في برنامج صباح الشبيبة عيد الخويطري أبرال المشيفري وعاهد الزدقالي.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

ويا صباح الوناسة وصباح السعادة وصباح الأخبار الطريفة والأخبار اللي كنا نسمعها ونقول مستحيل، وفي أخبار نسمعها ونقول والله منطقية لكن بعد 5 دقائق نكتشف أنه ما صحيح. فهذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، شو أكثر إشاعة أو خبر غريب صدقته في البداية؟

0: وعقب اكتشفت انه غير صحيح على 24990000. نستقبل اول مشاركة ونقول صباح الخير مريم.
1: صباح النور.
2: أهلا يا مريم. كيف حالك؟
0: أهلا بهذا الصوت الجميل.
1: الحمد لله.
2: كيف صحتك وكيف أهلنا في الإمارات؟
1: بخير.
2: الله يسعدك ويحفظك يا رب. سعيدين بسمع صوتك أول متصلين.
0: أيوة مريم، إحنا وايد سعداء وايد مستانسين أنك أنت أول متصلة معنا اليوم، فنحن وايد فرحانين.
2: مريم.
1: نعم.
2: عادة الخميس وين تقضيه؟ اليوم الخميس.
0: وين تسيرين؟
1: لين الجمعة دوامات.
0: هي الجمعة دوامات.
2: صحيح.
1: نسير مولات.
0: أيوة تسيروا المولات.
2: لين الجو حار وكذا.
0: أيوة عاد مولات الإمارات ما تتطوف. ما تتفوت. طيب مريم.
1: نعم.
0: شو يعني شو سعرت الموضوع اليوم صح؟
1: إيه.
0: إنزين. فشو هي الإشاعة اللي سمعتيها وصدقتيها عقب عرفت إنه ما صحيحة هذه الإشاعة؟
2: خصوصا لما كنا صغار مريم.
1: ريال مدريد.
0: أيوة ريال مدريد. ريال
2: مالش فيه. لحظة خليني نسمع. أبرا لا تستعجلي.
0: مريم أنت مدريدية صح؟ قولي أيوة.
2: لحظة مريم كيف مالش فيه ريال مدريد؟
1: أشجعهم.
2: تشجعيها؟
0: الله مريم تشجع ريال مدريد.
2: هذه احنا اليوم نتكلم عن الإشاعات يا مريم، وهذه اكيد كانت إشاعة انت صدقتيها صح؟
0: لا لا لا لا لا. كفو عليك يا مريم.
1: شكرا.
0: كذا ابغى دائما كل يوم شجع ريال مدريد. طيب مريم
1: ان شاء الله
0: وقولي حق اهلك في البيت انا اشجع ريال مدريد، شو رايك؟ وتحياتي لوالدتك العزيزة ولوالدك ولأخوانك وأخواتك.
1: شكرا.
0: عفوا مريم أنا وايد مستانسة نسمع صوتك.
2: تصبحي على المستمعين يا مريم.
0: المستمعين.
2: زين وإحنا كذلك أيضا نصبح عليك ونصبح على أهلنا في الإمارات، ومشكورة يا مريم واستمتعي بأوقاتك.
1: مع السلامة.
2: الله يحفظك. وهذه مريم عشان أنت تشجع ريال مدريد. تفضلي.
0: الله إهداء حق مريم.
2: بنهديك يا أغنية. هذه أغنية ريال مدريد يا مريم.
0: يا سلام.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة يا مريم. مع السلامة. يعني عنده شجع ريال مدريد، موضوعنا نفتتح بريال مدريد، شو نسوي؟
0: كفو مريم. كل يوم لما تتصلين مريم قولي أنا شجع ريال مدريد
2: عشان خاطر المدريديين بس. ها وظاهر انها راجعة ثورة الريال مع مورينيو. شكرا لك يا مريم. اذا مستمعي الكرام، ايش هي اكثر اشاعة وخبر غريب صدقته في البداية وبعد اكتشفت انه غير صحيح؟ هذا سؤال حلقة اليوم. اكيد انتظار تواصلكم على 24990000. وعلى رقم الواتساب على 94777975. رسائل وصلتنا من الصباح.
0: نشوف الرسائل.
2: طبعا مريم تقول أصبح عليكم بالخير من الإمارات، وحمدان الرديني يقول أتذكر إشاعة نهاية العالم في 2012. يا ساتر.
0: صح. أيوه صح كنا مصدقين.
2: ويقول
0: ما كنا مصدقين بس كنا خايفانين.
2: ويقول حمدان تراها مشت علي في البداية مع كل الضجة والتهويل، وقتها أكلت السالفة وصدقت أن النهاية صدق، وفي الأخير مرت الأيام عادي والكوكب كمل يدور. وصرت أضحك على نفسي كيف صدقت هالسالفة. عاد والله أنت تعرف أنك لو راسل لها الرسالة كنت بصدق.
0: حتى بعدين صار 2020 2019 قالوا 2020 نهاية العالم، ففي ناس صدقون هذه الإشاعات.
2: أنت الإشاعة اللي صدقتيها قلت إيش هي؟ أبرام؟
0: أنت مفروض صدقتي.
2: يعني ليش ترمي السؤال عليه؟ ترد السؤال بسؤال.
0: إنزين بخبرك.
2: الحين أسألك.
0: يوم كنا صغار أطفال. إنزين كان في إشاعة إن في بنت مسخرت على أمها وتحولت لحيوان. أتوقع جيل التسعينات منتصف التسعينات بالتحديد مر عليه هذه الصورة إن بنت تحولت لحيوان. وتخيل حتى في مصادر التعلم أذكر الأستاذة روتنا الصورة وستقول هذا البنت مسخرت على أمها وتنازعت على
2: يعني
0: أمها
2: حتى الأستاذة
0: وتحولت تخيل تحولت لحيوان وكيف صرنا نخاف كنا لدرجة أن نصلي
2: هذا على فكرة
0: نصلي الصلاة الوحدة مرتين
2: لأنها غلطت على أمها صح؟
0: هي ونغلطت
2: هم يريدوا يخبروك ويوصلكم رسالة أنكم لا تغلطوا على أولياء أمركم.
0: تعرف متى إحنا عرفنا إن الإشاعة بعدين بعد كي سنوات عرفنا هذه إشاعة.
2: زين على 2499000 نقول السلام عليكم صباح شبيبة. يا هلا.
3: حياك أستاذي صباح الخير.
2: صباح الورد صباح النور صباح الشبيبة أهلا وسهلا من معنا؟
3: والله أبو همس معك.
2: من معي أبو همس.
0: أبو همس.
2: من ظفار أكيد.
3: أكيد إيه نعم.
2: وينك أبو همس؟ أقل حاجة عاد شوية رذاذ شوية كذا ها ضباب
3: بلعبت. أنت اللي تقطروا أنت اللي تقطروا
2: والله ما باليد ما باليد دحيلة يا أخوي أبو همس كيف أمورك؟
3: حبيبي والله الحمد لله كيف أمورك أستاذ العزيز؟
2: الله يسعدك ويسلمك يا الغالي
3: برنامجكم جميل حقيقة أنا يوميا أتابعكم
0: شكرا يا أبو همس ومشاركاتكم هي اللي تحلي البرنامج دائما وتخلي البرنامج دائما جميل خبرنا أبو همس كيف الأجواء عندكم وكيف في ظفار
3: رذاذ يعني متوسط جميل
0: جميل جميل جدا ما شاء الله يا رب يعني كذا تدوم هذه الأجواء الطيبة بإذن الله تعالى
3: الحمد لله كيف أموركم أنتم؟
0: نحن بخير
2: الله يسعدك أخي
3: أبو همس أخبرك يا أستاذ بهذا السؤال
0: أيوة
3: في كأس العالم في 98 كنت أتابع مباراة فرنسا والبرازيل
2: أنا شفت هذه المباراة ومأساوية كانت بالنسبة لنا كمشجعين برازيليين تفضل
3: أنا كمشجع أرجنتيني كنت مرتاح يعني
2: أكيد أكيد تتخبر مجرد ما تقول إنك أرجنتيني خلاص أكيد أعرف شعورك يعني مشاعرك في ذيك اللحظة
3: فأذكر إن عمي الله يذكره بالخير كان يخوفني يقول سنة 2000
2: أيوة
3: سيارات راح تطير في الجو يعني ما في سيارات في الأرض
2: أوه كل السيارات راح في عام 2000
0: عام 2000 سيارات كثيرة
3: سيارات في الجو يعني
2: إنزين
3: ما في سيارات في الأرض
2: إنزين
3: وأذكر إن أبلغ أصحاب الحارة وأصحاب الحارة كلهم صايرين يعني جالسين طول الوقت على السيارات يقول لك هذا بعد سنة ونص ما عندي سيارات أنا بطير في الجو
2: كل واحد
0: مستعدين عشان يبون يطيرون
2: الله يذكره بالخير عمك وأكيد كل واحد جلس عند سيارته ها ركب السيارة وبس شوية ويطير
3: تعرف زمان السيارات هنا في الحارة تحصل واحدة وثنتين محدودات مش كثيرة يعني.
2: صحيح صحيح
3: فهو بالقصد إنه خففوا السهر وكذا واهتموا بدراساتكم وكذا فهم
2: فهمناك الغالي
3: فصار الأمور عكس يعني صغير نحن نهتم بالسيارات أكثر من الدراسة يعني
2: بالضبط بالضبط يا أبو همس
3: الله,
2: الله يسعدك يا غالي وإحنا سعيدين بسماع صوتك من وين تكلمنا الحين في أي موقع بالضبط
3: والله أنا حاليا قريب البيت السعادة
2: في السعادة الله يديم السعادة عليكم أخي
0: آمين
3: يا رب العالمين
2: الله يحفظك يا رب
0: الصباح ممتع إن شاء الله يا أبو همس
3: الله يحفظكم الله يحفظكم
2: شاكرين تواصلك الغالي شكرا
3: العافية
2: في أمان الله مع السلامة
0: يعني سالفة السيارات بيطير من 2000 من أيام 2000 وشاعة السيارات بيطير
2: داخلين ألفية جديدة فعشان كذا
0: أيوة
2: ويا على 2499000 نقول السلام عليكم صباح شبيبة
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الورد
2: وعليكم السلام
3: يلا حيهم
2: الله حيه يا مرحبا يا أحمد
3: يا مرحب
2: مرحب الساعة
0: مرحبا بك أحمد كيف الحال
3: إيش الأخبار
0: بخير دامك بخير
3: الله يعطيكم العافية يا أستاذ أبرار
0: يا ربي يا رب الأستاذ
2: أقول لك هذه يمكن هذه ما إشاعة هذه حقيقة ها؟
0: يا ربي
2: أحمد هذه
3: أحمد أحمد لا تنسى تقول أستاذ أبرار
0: أيوة
2: لحظة لحظة
0: من
2: لحظة
0: عيد من عيد أوكي عرفت السالفة
3: أحمد حطي علي أنا اللوم أحمد
0: من شو خبرك
2: أحمد بمشيها بمشيها خلاص ما مشكلة
0: أحمد كيف عندك في الويكند شغل ولا ويكند ويكند إجازة.
2: شفت كيف أبرار تغير الموضوع بسرعة
0: شفت تغير السالفة على طول
3: إيش أخباركم
2: الحمد لله أحمد
3: إن شاء الله جميل
2: بخير ولله الحمد طمنا عنك
3: دوم يا رب دوم دوم دوم والله الحمد لله
2: الله يبارك فيك
0: الله يسعدك
3: أنا بخير وبسعادة بسماع أصواتكم
2: الله يسعدك يا أحمد الله يسعدك
3: آمين وإياك
2: كيفك مع الإشاعات
0: أنا ما أظن يعني مرت عليك إشاعة وصدقت هي
3: أنا
0: أيوة
3: أنا أخترع الإشاعات
0: روحي طالما أوكي عرف مليء
2: الله يعين اللي معك الله يعين اللي في محيطك يا أحمد والله
3: بنفسي طال عمرك يا مصدر الإشاعات أبشر طال عمرك إذا بغيت إشاعة ولا شيء حضرين
0: لا ما نقصني ما نقصني يا أحمد
2: يعني ما في شيء غريب أحمد صدقته وأنت صغير
3: والله ما حد ما مر علي يا أستاذ هالمواقف ما
0: أيوة
2: أيوة
3: يعني خاصة يمكن الأمهات الأطفال الصغار يخوفوهم بطرق معينة. تتذكر يعني يمكن إذا حط لعب بالليل ولا شيء يخوفوه بشيء معين.
2: صحيح
0: أيوة.
3: ويسموه ذاك بعبع ويسموه شيء ثم يعني حاجة كذا.
0: والله إيش يسمى؟
2: له مسميات أحمد. له مسميات مختلفة بس المهم إنه في حاجة تخوفه يعني.
3: مسميات مختلفة. خوف الأطفال على أساس إنه يحبوهم يطلعوا مثلاً في أوقات معينة في كذا.
2: صحيح.
3: في أمور كثيرة كم بنقول كم بنخلص.
0: وكانت ماشي علينا نحن. أقول كانت ماشي علينا هذه الإشاعات.
3: أكيد أكيد أكيد أكيد. حتى نحن كبار في أمور بعض الأوقات.
0: أيوة.
3: الواحد من باب يعني حسن النية صدق.
0: صح فعلًا.
2: بالضبط.
3: فواحد أيوة. أحوال الدنيا.
0: بس ذكرتني إن لازم نشكر حساب صاحب حساب عمان تقريبًا عمان لا للإشاعات في منصة إكس.
2: إيه.
0: يعني
2: يفند الإشاعات
0: بالضبط يعني عندهم جهود
3: بس أتوقع يتكلم عن الإشاعات اللي هي الإشاعات المختلفة غير عن هذه يتكلم عن الإشاعات
2: صحيح.
3: اللي ممكن تجيب الضرر الحقيقي
2: تجيب يعني. الرأي يعني تثير الرأي كذا صحيح
3: جزاه الله خير طبعا.
0: طيب أحمد أكيد. ما عندك كذا جدول
2: للويكند تحية لهذه المنصات.
3: نعم يا أستاذة.
0: ما عندك جدول للويكند؟ أنا بس نفسي ما سمعت كلمة أستاذة. في جدول حق الويكند ولا راح تشتغل في الويكند؟
3: لا والله في الويكند حاليا أنا ماسك خط طريق شوية رايح مشوار.
0: درب السلام إن شاء الله.
3: الله يسلمكم يا رب. وعد من عشان ما يقال نقطة العادة عداوة قلنا أن نتصل فيكم ونسلم عليكم أهم شيء.
0: لا زين زين بس سبقتك مريم.
3: ما علي
0: فأنت
3: ما علي.
0: الثاني اتصال بس تستاهل مريم.
2: تستاهل وهلنا أكيد بالإمارات وإحنا أكيد في انتظار تواصلكم أخوي أحمد الله يحفظك يا رب.
3: الله يحفظكم يا رب جزاكم الله خير.
2: شكرا شكرا لك يا أحمد.
3: إن شاء الله في وقت آخر.
2: شكرا في أمان الله.
3: مع السلامة.
2: في أمان الله. إذن هذا موضوع وسؤال حلقة اليوم مستمعين الكرام.
0: إذن مستمعينا أيضا وصلتنا مشاركة من سعد. سعد يقول أكبر إشاعة تخيل إيش الإشاعة اللي طلعوها عن سعد قال أكبر إشاعة طلعوها عني قالوا ميت والعالم صدقه في فترة كورونا.
2: الله يطول بعمرك يا سعد.
0: الله يطول بعمرك يا سعد. أيضا حمد يقول الإشاعة اللي كانت تقولنا اللي ما يرقد إيه يني بيشلة. أي والله صح فعلا يعني كان عشان يخوفونا نخلونا نرقد. نفس الشيء يا حمد كان كذي يقولوني بيني وبيشلك.
2: هذا من ضمن الإشاعات. مستمعين احنا راح نطلع لفاصل إعلاني قصير وراجعي لكم إن شاء الله مستكملين أكيد الحديث معاكم وتفاعلكم في موضوع حلقة اليوم.
4: شبابة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. شبيبة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: برنامج صباح الشبيبة مستمعي الكرام مواصلين معاكم في ساعتنا الأولى من البرنامج. وموضوع حلقة اليوم إيش أكثر إشاعة وخبر غريب صدقته في البداية وبعد اكتشفت أنه غير صحيح. أكيد على 2499-0000. نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله.
5: كل الشبيبة اللي موجودين
0: من دوحة الحبيبة. كيف الحال عبد العزيز؟
5: يا هلا فيك أبراش أفارك.
0: الحمد لله بخير.
2: مرحبا أخوي عبد العزيز. أنا بخير وعافية نطمنك ونبشرك إحنا بخير.
0: أنا مستانس يا عبد العزيز إنك طلعت مدريدي. هذا الشيء اللي خلينا
5: مستانس. لا أنا مدريدي من زمان.
2: بعدكم ما زلتوا على هذا الإشاعة أنتم.
0: هذا ما إشاعة. مدريد زعيم أوروبا.
5: إذا عيد رضا أو ما رضا.
2: الله يعطيك العافية عبد العزيز. طمنا عنك يا عبد العزيز. الحمد لله بخير
0: عبد العزيز.
5: الله مع الخميس الونيس بس لحين ما رتبنا الجدول.
2: لا يحتاج
0: بس إن شاء الله. أتوقعك في الويكند بتصير الباندا مول اللي خبرتنا عنه أمس.
5: فاندمول؟
0: هي
5: والله ممكن القهاوي.
0: ممكن القهاوي.
5: دائما الجو ممتع يعني، ممكن المولات القهاوي.
0: أيوة. طيب يا عبد العزيز، شو أكثر إشاعة أو خبر غريب صدقته في البداية وعقب اكتشفت إنه غير صحيح؟
5: يعني زمان يمكننا صغار.
0: إنزين.
5: يوم الواحد ما ينام يقول بيك الشيطان بياخذك.
0: هي هذا نفس نحن يوم يقولون بيجي يشلك اليني.
2: هذا ظاهر إنها في كل العالم.
0: هذا هذا في كل بيت خليجي أتوقع.
5: لا، بعد اللي شال سمعنا انك اذا بلعت العلكه كل اعمار بطن كله بيتلزق.
2: راح تنمو هناك، راح تنقل لك شجره علكه ولبان.
0: ذكرتني بشيء عبد العزيز، يمكن الصغار يقولون اذا بلعت الفلحه، ما ادري ايش تسمونها، بذره التمر، أول بيصير لك نخلة في بطنك.
2: بعد ما حددوا نوعها، فرض ولا خلاص ولا معرف. الله يسعدك يا عبد العزيز.
5: لا يعني في إشاعات وايد يعني.
0: هي أيوه. الحين حصرنا نسمع الإشاعات ونضحك، يعني لما نذكر إن إشاعة وصدقناها نقعد نضحك.
5: إشاعة يقول لك اللي ما يدرس يزعل منه أبوه وأمه.
0: هذه صح، هذه
2: للحين. هذه صحيح، هذه
0: أي موجودة.
2: هذه ما يشاع عبد العزيز دي. والله ما يشاع. هذه حقيقة.
5: يعني لما يعني في البعض بيشوف إنه إشاعة وفي البعض يشوف إنه حقيقة.
2: يا الإشاعات الكثيرة اللي سمعناها عبد العزيز أكيد.
5: لا والله يوم أذكار كنا إشاعات. كان بعد يقول لك نفس اللي قالتها أبرار اليوم. كل ما تنكسر لنا سن نركب برا. يا شمس تذي الظرف.
2: رجعي لي يا
5: ولا شيء. نقعد كل شوي يعني، كل يومين كل أسبوع الواحد يروح المراية يشوف ها وما قام شيء.
0: أصلا حين حتى ما نعرف كيف شكل الضرس الغزال، بس كنا نتريى هذا الضرس.
5: والله الحين ترينا
0: ما وصل. طيب يا عبد العزيز، انت منالك ويكند سعيد ان شاء الله.
5: والله ان شاء الله. انت بعد ويكند اكيد، انت الويكند كله قاعده في القهوه يا اطراف. رغم الجوال عندك والله شكلك بتروحين ظفار.
0: والله شو اقول لك، دام مو الدنيا ظفار
2: ان شاء الله. بنروح
0: ما عندي غير القهوه اللي في مسقط عبد العزيز.
2: رايحين. هذه ما اشاعه عبد العزيز، هذه حقيقه ان شاء الله.
5: لا انت رايح
0: وما ترى ترى عيد اموره طيبه. يروح
5: الابرار بروح يا عي.
0: ايوه يا حليل يا انا سالي.
5: حرام عليك، هلكت ابرار في البرنامج، خليتها هي الوحيده الكنتره ولا كل شيء.
0: تعرف شوف انا بقول لك شيء، سواء مثلا اني وحدي او عيد يقدم وحده او ايا كان، ترى اللي الحلو في البرنامج واللي يخلينا دائما يكون عندنا الدافع مشاركاتكم واتصالاتكم يا عبد العزيز.
2: اكيد
5: خلاص صار ابرار ايش رايك نمشي حزب اسمه حزب ريال مدريد الشبيبه.
0: خلاص موجود الحزب خلاص.
2: لا تكونوا بعيدين عن الشبيبه، خليكم بس انتم مع حزبكم هذا ريال مدريد.
0: انا بعد بس العهد اذا مدريد ولا برشلوني.
5: خاف من الحين بس من الاسم خاف.
2: انا خبرتك هذه شاع عبد العزيز.
5: لا وش اعمل، ايجي ومجيب 15 دورة بطل ربع، تعال تكلم معي بعدين.
2: أنا هنا ما خلاص أصمت قليلا. شكرا يا عبد العزيز.
5: إذا عندك 15 أنت توك 5 يا عيد، يعني في لحين 10 دوريات لين ما تجيب الكأس.
2: طيب يا عبد العزيز، طيب يا عبد العزيز. الله يسعد يومك يا غالي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا عبد العزيز،
5: الله يحفظك. بالإضافة اللي راح تشوفنا في الواتساب
2: نتشرف أكيد.
0: تعالى يا عبد العزيز، الله يسعدك يا رب.
5: الله يسعدكم في أمان الله.
2: في أمان الله.
5: كنت سعيد.
2: يومك سعيد ونهاية أسبوع موفق إن شاء الله. في أمان الله.
5: الله
0: على فكرة شيم أيضا تقول، أنا ضحكت على مشاركة شيم. تعرف شيم شو تقول؟
2: إيش تقول؟
0: أبويا وهو صغير كان مهتم في الزراعة، وعمي قال له إذا سقيت الأرض بيبسي بيطلع لك شجرة بيبسي.
2: يا سلام.
0: تخيل أنه نصدق إن إذا سقى الأرض بيبسي بيطلع لك شجرة بيبسي.
2: أنا ما أعرف كم علبة بيبسي أخذ.
0: تحياتي لوالدك يا شيم.
2: وآلات قول أبوي الله يرحمه كان يقول لي أنت ملكة بنتي، ولما كبرت حصلت نفسي إنسانة عادية. فما صار وقيت طبعا أسأله وين التاج؟
0: نحن دائما ملكات في عيون آبائنا.
2: أنت دائما ملكات فعلا مثل ما قالت أبرار.
0: أيوة.
2: في عيون آبائكم أمهاتكم أكيد أنتوا ملكات. وهذه تحية أيضا لأم الهان، صباح الخير. وصباح الخير أيضا لهند الريسي، صباح عليكم بالخير مستمعين الكرام. احنا راح نطلع لفاصل وبعدها ان شاء الله راجعين ومستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة. خليكم دائما وابدا على السمع مستمعينا، راجعين.

0: وخليك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباح عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله، وهذه أيضا تحية صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس، وأكيد اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. وفي موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، إيش أكثر إشاعة أو خبر وتصدقتوا واكتشفتوا بعدين أنه غير صحيح؟ هذا موضوع الحلقة على 24990000. نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد الله صباحكم في هذا اليوم، يوم الخميس الونيس في صباح الشبيبة. الولد عيد من خاطر عيد بن سالم الخويطري، والبنت أبرار، والمخرج المتميز معاد زقالي،
3: عاهد زريان، نعم
4: عاهد زقالي، وجميع والأستاذ سالم الجستازي مدير داعش الشبيبة، وجميع العاملين في داعش الشبيبة، نقولكم صباح الشبيبة وصباح الخير وصباح التميز وصباح الأفراح في هذا اليوم الخميس الونيس.
5: صباح الرضا وصباح السعادة لك العم عبد الله، وصباح الخميس الونيس أكيد. أخبار صور العفية؟
4: والله الحمد لله رب العالمين، صور العفية ترحب بالزوار، وخاصة الآن قريب يعني شو اسمه إغلاق شو اسمه أجواء الأشخرة السياحي، يعني يوم السبت إن شاء الله بيكون نهاية الاحتفال في هذا الملتقى، ملتقى أجواء الأشخرة، وإن شاء الله عمل جو جميل ومميز في هذا العام بوجود يعني المنظمين سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابجي، والي جعلان بن أبو علي رئيس اللجنة المنظمة لهذا الملتقى، ملتقى أجواء الأشخرة السياحي، وجميع اللجان المنظمة في هذا المنتدى أجواء الأشخرة السياحي. وأيضا ما ننسى الولد العزيز مدير بلدية قعلان بن مدير دائرة قعلان بن أبو علي، مدير دائرة بلدية قعلان بن أبو علي اللي هو الأستاذ يعني محمد بن علي بن سعيد المشرفي أبو أشرف، اللي قائم بدور جبار في هذا المهرجان، مهرجان أجواء الأشخرة، لتعزيز ونجاح لهذا الملتقى حتى يكون أعوام القادمة يكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى.
5: بإذن الله تعالى، وأكيد نحن نتمنى للزوار مهرجان الأشخرة أوقات ممتعة بإذن الله تعالى. العم عبد الله، العم عبد الله، اليوم موضوعنا عن الإشاعات.
4: والله يا بنتي يا أبرار، يعني الإشاعات يعني بعيد عنها، يعني لما أسمعها هذا أطيرها، يعني أسمعها من اليمين وأطيرها من اليسار.
3: يا سلام يعني عليك،
4: ما لي خانة في هذه الإشاعات يعني تسبب لي يعني أشياء كثيرة، يعني فابتعد، يقول لك المثل العماني ابتعد عن الشر
3: وغني له. وانت اليوم احنا اليوم ما سمعنا غني له، ما سمعتنا شيء من الفنون الشعبيه هناك في صور.
4: عندي قصافية اليوم
3: نسمع
4: مولانا سلطان قابوس طيب الله وذراه،
3: اللهم امين،
4: عندنا جولاته
3: آمين
4: في الولايات.
3: ايش يقول
4: قصافي اليوم؟ سموه قصافي،
3: ايش يقول؟ سمعنا.
4: ويا مر علينا سيدي قابوس، نرفع البيرق في بيرور الصين، مر علينا سيدي قابوس، نرفع البراق في برور الصين كلنا في عمر خاضعين الروس صفنا واحد يمع المسلمين كلنا في عمر خاضعين الروس صفنا واحد يمع المسلمين أمر علينا سيدي قابوس نرفع البراق في برور الصين كلنا في عمر خاضعين الروس صفنا واحد يمع المسلمين صفنا واحد يمع المسلمين الله يرحم السلطان قابوس طيب الله وزراه ودام لنا
3: آمين.
4: السلطان هيثم بن طارق ابن تيمور حفظه الله ورعاه
3: اللهم آمين. آمين
4: ودامت لنا أم عمان حرم مولانا جلالة السلطان السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي وجميع الشعب العماني
3: آمين اللهم آمين.
5: آمين آمين يا رب
4: آمين يا رب العالمين حفظهم الله ورعاهم في هذا البلد العزيز ودامت لنا هذه النعمة ويحفظها عن الزوال ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة الحكيمة يا رب العالمين
3: اللهم آمين
4: عمان ودام علمها عالية خفاقة في جميع الأمم بإذن الله تعالى تحياتي لك يا عيد وإلى المخرج وإلى البنت أبرار وعلى جميع المستمعين وتحياتي إلى الولد الأخ العزيز سعيد الهشامي وأيضا ناصر الزيادي ومن دولة قطر الشقيقة عبد العزيز وتحياتي لأبو أشرف مدير بلدية قعلان بن أبو علي وسعادة الشيخ محمد بن حميد الغابجي وجميع المستمعين والمشاركين في هذا الملتقى ملتقى أجواء الأشقر السياحي متمني لهم إن شاء الله في هذا العام يعني عام ممتع في هذه
5: بإذن الله تعالى
4: النسخة الرابعة في هذا الملتقى ملتقى أجواء الأشقر شكرا جزيلا لكم ونهاركم سعيد ويومكم مميز
5: يومك سعيد يا رب
4: في هذا اليوم يوم الخميس والونيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن ناصر المشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية صفو
3: بارك الله فيك العم عبد الله شكرا جزيلا لك
4: لا حياكم الله
3: في أمان الله
4: الله يحفظك
3: الله يحفظك نروح لفقرتنا التالية مستمعين الكرام في فقرة معلومة صحية صباحية دراسة تقول الشعور بالوحدة وليس العزلة الاجتماعية قد يصيبك بالمرض الله يبعد عنكم الأمراض
5: آمين يا رب
3: واحد من كل ستة أشخاص مستمعين يعاني من شعور يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الصحة النفسية والجسدية يمكن أن يقضي المرء كامل يومه محاطا بآخرين ومع ذلك يشعر بالوحدة كما يمكنه قضاء فترات طويلة بمفرده دون أن يجد ذلك مزعجا
5: طبعا يمكن أن يساعد هذا الاختلاف في تفسير السبب بحسب ما ورد تقرير نشر موقع CAM اختلاف تأثير الشعور بالوحدة على الصحة وعن تأثير العزلة الاجتماعية ففي دراسة حديثة مستمعينا توصل فريق الباحثين إلى أدلة على أن الشعور بالوحدة يمكن أن يسهم في تدهور الصحة النفسية والرفاهية وأيضا كذلك بعض مؤشرات الصحة العامة وضحت أن تأثير العزلة الاجتماعية أضيق وفي أدلة مستمعين طبعا عن الشعور بالوحدة فطبعا وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعاني حوالي واحد من كل ستة أشخاص حول العالم من الشعور بالوحدة فيتم تعريف الشعور بالوحدة بأن الضيق الذي يشعر به الشخص عندما لا توفر له علاقاته القرب أو التواصل الذي يرغب فيه

0: وربطت دراسات سابقة مستمعين الكرام الشعور بالوحدة والعزل الاجتماعي بتدهور الصحة النفسية والجسدية بما يشمل الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما كشفت مراجعة شاملة للدراسات المنهجية ارتباطات بتدهور الصحة العامة. ولا يمكن لهذه الأنماط مستمعين إثبات علاقة سببية، يمكن أن تسهم الوحدة في تدهور الصحة بينما يقيد المرض أنشطة الفرد وعلاقاته، كما يمكن أن يؤثر الفقر والإعاقة وظروف الطفولة على كل من الصحة والتواصل الاجتماعي.
1: كذلك كما تم كشف أدلة مستمعين على أن العلاقة يمكن أن تسير في الاتجاه المعاكس، يعني يمكن أن يزيد الاكتئاب من الشعور بالوحدة، بينما قد يؤدي تدهور الصحة إلى زيادة كل من الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية. فطبعا كانت الأدلة على أن الاكتئاب يسهم في العزلة الاجتماعية أقل اتساقا، كما توصلت دراسة سابقة إلى أن هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين الشعور بالوحدة ومشاكل الصحة النفسية الشائعة.
0: أما التمييز بين الوحدة والعزلة مستمعين، يمكن أن يؤثر التمييز هنا بين الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية على كيفية تصميم الدعم وبرامج العلاج، إن زيادة فرص التواصل الاجتماعي يمكن أن يقلل من هذه العزلة، ولكن يتطلب معالجة الشعور بالوحدة دعما طبعا يركز على جودة العلاقات، وما إذا كان الأفراد يشعرون بأنها علاقات قوية وعميقة قائمة على الثقة وذات المعنى. إذن هنا أبرار احنا نفرق بين
1: العزلة الاجتماعية والوحدة، وفعلا ما حد ينصح ان الواحد يظل فترة طويلة وحيد، لان الانسان اجتماعي بفطرته. فالانسان اصلا يتعافى مع الاشخاص اللي حوله، يتعافى لما يخالط الناس، يكون يشارك في ملتقيات، يشارك في وايد امور.
0: أكيد هي يقول مثل ما ذكرت يا أبرار، فهنا المستمعين المرء ممكن أن يقضي مثلا يومه كامل محاط بآخرين ومع ذلك يشعر بالوحدة، يعني يحس أنه هذاك شعور الوحدة، لكن أنه يعزل نفسه اجتماعيا يعني في كل مناسبة مثلا يعزل نفسه، هنا حتى يعني ممكن تسبب لأمراض منها مثلا أمراض الاكتئاب والأمراض القلب وغيرها.
1: ترى يعني اصلا مثل ما ذكرت الابحاث ان البعض ممكن اوكي يكون محاط بالناس لكن يحس يعني بالوحده، احيانا يكون هذا بوادر اكتئاب، فلازم ان هو يعني يروح للطبيب المختص والاخصائي المختص عشان يعني انه يتفادى هذا الموضوع.
0: الله يبعدكم ان شاء الله عن الامراض.
1: امين يا رب.
0: كونوا دائما كذا في يعني تكونوا اجتماعيين.
1: أكيد طبعا،
0: وخاصة اليوم الخميس،
1: وحتى لو كنتوا اجتماعيين وتسمعون إشاعات فبس سمعوا وضحكوا.
0: موضوع الحلقة يعني
1: موضوع الحلقة. وأيضا خلينا نقدم تحية خاصة لخولة المعمري، خولة المعمري اللي تشاهدنا الحين عبر اليوتيوب، صديقة الطفولة، فتحياتي لك يا خولة
0: أم المعمري. محمد
1: أم محمد، أيوة ليش أنا فكرت.
0: تقول طبعا أم محمد اللي هي صديقتك توجه لك طبعا كل تحية أبرار، تقول أنا ما عندي مشاركة لموقف صار أو إشاعة كاذبة، لكن حبيت أصبح على أجمل ابتسامة في الشبيبة لأبرار صاحبة القلب الجميل. سلام عليك.
1: شكرا خولة، أنا ما أعرف شو أقول. ما أعرف ليش أنا مع الكلام كذا المدح أعلق، ما أعرف إيش أقول.
0: شكرا لك يا خولة. أما ماجد يقول أكبر إشاعة صدقت أن ريال مدريد بطل العالم، بس سرعان ما اكتشفت أنها كذبة وحلم للمدريدين. هذا أنا كنت مثبتها يعني
1: عبد العزيز الأمير
0: عشان بس أقراها. شكرا لك يا ماجد.
1: مختار تيجاني عليكم اللي يتكلمون عن ريال مدريد. أنا ما بقول شيء، ما بتكلم. ايضا طبعا الاغلب مشاركات انه يقولون ان موضوع لما كانوا يخافون واحنا اطفال وكانوا يصدقون هذه الاشاعات انه بالليل يجيهم شيء، فسبحان الله اتوقع ان الاغلب يعني متشابهين في هذا الموضوع. كذلك جعلان يقول صباح يليق بهذه القناة الرائدة الشبيبة التي طالما كانت منبرا للكلمة الصادقة وصوتا للشباب، اسم على مسمى. كل الشكر لك يا جعلاني.
0: شكرا يا جعلان. شكرا يا جعلاني. شكرا. أجواء جميلة هناك ترى أبرار.
1: أي ملتقى أجواء الأشخر، أنا وايد شوقني العم عبد الله.
0: صحيح. ولا تقول أهالينا زمان خبرونا إنه أمي تعرف كل شيء بدون ما تشوف. ونخبرها.
1: صح.
0: وصدقني لليوم ونخافها لليوم. هذا أحسن شيء.
1: صدقني إن لما صرت
0: على فكرة هذا ما ممكن نخليها إشاعة، هذه حقيقة.
1: لا لأن ما كنت أنا في الثانوية كانت أمي شو تقول ترى أني مركبة كاميرات عليكم بأجسامكم، أنتم ما كنتوا تعرفون، كنت أنا صغيرة.
0: لا
1: في الثانوية اكتشفت، لأن كانت ما شاء الله يعني أمي من النوع اللي كانت وايد تهتم، ففي المدرسة تعرف كل أخبارنا كل علومنا دائما تكون على تواصل مع المعلمات مع الأخصائية الاجتماعية وما إلى ذلك، فكل شيء تعرف عنه حن. وشيء ثاني لأن أصلا هي معودتنا إن إحنا كل شيء نقول لها إن هي كأنها صديقتنا، فكنت أنا حاط ببالي فعلا
0: يعني هذا من الإيجابيات،
1: هذا من الإيجابيات مصدقة حتى الحين لما أسولف مع الوالدة الله يحفظها، وطبعا هي تتابعنا بين فترة وفترة في التيك توك، فنقولها فدائما اقولها ما بنسى هذا الشيء انك انت مصدقه ان في كاميرات، انك انت مركبت لنا كاميرات، تقعد تضحك تقول شفتي كيف الحين كبرت وصرت صديقتي.
0: الله يعطيك العافيه يا ام ابرار، وهذه ايضا تحيه صباحيه لخليل المعولي، صباحك خير وبركه يا غالي. استاذ مختار ايضا تيجاني، صباح الورد. هند الرئيسي، ايش هي ذكرياتكم مع هذه الاشاعات؟ وللحين البعض مصدق هذه الإشاعات،
1: مصدقين الإشاعات، إشاعات الطفولة، يوم كنا فعلا يعني نصدق أي شيء أيام الطفولة، لأن لما كنا حن أطفال ما كنا نعرف شيء اسمه مثلا أوكي نعرف جوجل، بس ما كان يف بالنا أن نروح نسأل جوجل ونتأكد من الموضوع أو شيء. فطبعا الأغرب أن بعض هذه المعتقدات فعلا بقت معنا سنوات طويلة لما نحن كبرنا وصار عندنا القدرة أيضا على البحث والتحقق، لكن أحيانا فعلا ظل المعلومة والإشاعة عالقة في الراس نسمعها ودايما نضحك.
0: وهذه تحية صباحية طبعا من سامي العبدلي، يرحب بمتابعين صباح الشبيبة وإذاعة الشبيبة، وأيضا لفريق البرنامج. سامي يقول تحية خاصة بالقلب للأخ عبد العزيز من الدوحة. عبد العزيز وصلتك تحيات سامي لأنك مدريدي.
1: أوكي كفو، زادوا فريق حزب مدريد، أنا نسيت سامي العبدلي تذكرني مدريدي.
0: العم سيد الهشامي أكيد مع رسائل الجميلة مستمعين الكرام، يقول صباح الشبيبة وصباح الخير عيد أبرار وأيضا عاهد ولأصدقاء البرنامج. سعيد بن عزيز الهشامي صباح للجميع، أكيد اليوم الخميس الونيس العم سعيد، وهو طبعا دائما وأبدا في المزرعة الجميلة ومع الأجواء الجميلة واللطيفة هناك في قرية طوية بوادي المعاول. إذن نحن مستمعينا مواصلين معاكم برنامجنا ومواصلين معاكم فقراتنا، أكيد راح نطلع لفاصل إعلاني وبعد إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: صباحات سعيدة لكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم، اليوم الخميس الونيس. وتحية صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للي يتابعونا على منصات التواصل. صباح عليكم بالخير ونقولكم صباح الشبيبة. وأكيد اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة. أنا بديت كذا ما أعرف إيش الأسباب، ما أعرف يا كثر اللي كان المتابعين طبعا يكلمون عن ريال مدريد، هذه يمكن كانت أكبر إشاعة وأكبر كذبة. طبعا اللي هم مش مشجعين، اللي ما يشجعوا ريال مدريد يمكن ضيفنا منهم. وعلى أكيد 98.5 هناك في ظفار. مستمعين الكرام، في فقرتنا ضيف الاستوديو أو ضيف صباح الشبيبة شهاب الشكيلي، اختصاصي أول علاج فيزيائي بالمستشفى السلطاني المركز الوطني لطب وجراحة القلب. وفي موضوع حلقة اليوم أكيد مستمعين الكرام أهمية العلاج الطبيعي ودوره في صحة القلب. أول شيء نصبح عليك بالخير اختصاصي شهاب الشكيلي، أهلا وسهلا فيك ببرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالنور والسرور، وأهلا وسهلا فيكم، وأنا حقيقة سعيد بتواجدي مرة أخرى في هذا الاستوديو الجميل مع الناس الطيبة.
0: الله يسعدك ويحفظك، طبعا هذا مكانك ما أول مرة أنا، ونحتاج دائما مثل يعني نقول خصوصا يعني العلاج الطبيعي ودوره سواء كان في صحة القلب أو حتى في أمور ثانية من أعضاء الجسم يعني للإنسان. اليوم نتكلم عن دوره في صحة القلب، كيف ممكن احنا يعني او ترتبط صحة القلب اختصاصي الشهاب بالنشاط الرياضي والدور اللي ممكن يلعبه العلاج الطبيعي في الوقاية من امراض القلب وتحسين صحة الجهاز القلبي الوعائي.
1: جميل، حقيقة سؤال مهم جدا ومن الجدير ان نذكره ونطرحه في حلقة اليوم. ومما لا شك فيه انه العلاج الطبيعي مرتبط بالنشاط البدني ارتباط اساسي، وهذا الشيء اللي له علاقة بصحة القلب. الرياضة والنشاط البدني في ترابط كبير بينه وبين صحة القلب. منظمة الصحة العالمية والعديد من الدراسات تؤكد أهمية النشاط البدني بارتباطه ارتباط وثيق مع صحة القلب. في هناك عدة أسباب اللي تجعل هذا الموضوع مهم جدا. النشاط البدني والرياضة بشتى أنواعها تعمل على رفع كفاءة عضلة القلب وتزيد من كفاءة الدورة الدموية اللي هي تربط جسم الإنسان ببعضه البعض، الدورة الدموية بين القلب والرئة، وهناك ترابط جدا كبير بين القلب والرئة في الدورة الدموية فيما يخص التغذية الجسم بالأكسجين وغيره. إضافة إلى أن أهمية الرياضة تكمن كذلك في خفض نسبة الأمراض الغير المعدية عند الإنسان. أثبتت الدراسات بنسبة تقريبا من 20-30% من معدل إصابة الأمراض الغير معدية عند الإنسان الممارس للرياضة والمحافظ عليها بشكل دوري، مقارنة بالناس اللي ما يمارسوا
0: الرياضة.
1: نعم. ناهيك عن الأمراض الثانية اللي مثل السمنة والضغط، طبعا هذه كلها مترابطة بموضوع الرياضة والنشاط البدني بشكل عام.
0: معرضين يعني للإصابة مثلا الإصابات
1: الغير ممارسين للنشاط البدني
0: أكيد.
1: معرضين بنسبة أكبر من الناس اللي هم ملتزمين بالرياضة بشكل دوري.
0: طيب يا شهاب، لو تخبرنا بس دور أخصائي العلاج الطبيعي مع مرضى القلب خصوصا في تحسين قدرتهم على الحركة والعودة تدريجيا إلى ممارسة حياتهم اليومية.
1: طيب قد يكون
0: هم أصحاب أمراض القلب.
1: أصحاب أمراض القلب طبعا أمراض القلب في الكثير من أمراض القلب، وقد يكون فيما يخص عمليات الجراحية أو الغير أو أمراض القلب اللي هم كذلك لم يخضعوا إلى عمليات جراحية.
0: نعم.
1: اللي طبعا اللي ما خضعوا إلى عمليات جراحية النشاط البدني واجد مهم بالنسبة لهم حتى يخفف من معدل الجلطات القلبية هذه أو تعرضهم إليها أو خفض نسبة التعرض إليها كذلك، بالإضافة إلى معدل الكوليسترول بالدم وضغط الدم كذلك. فهذه كلها هي حلقة متكاملة مع النشاط البدني. لو نتكلم عن المرضى اللي خضعوا إلى عمليات جراحية، قبل الوصول إلى العمليات الجراحية دائما احنا نأكد ونوعي الناس انه الخضوع او مقابلة اختصاص العلاج الطبيعي من قبل العملية،
0: نعم،
1: لأكثر من سبب، وقد يكون اهمها في النقاط التالية. احنا نتعرف على المريض، المريض يتعرف علينا، نقيم المريض، نشخص المريض، نشوف قدرته على الحركة، قدرته البدنية، قدرته التنفسية كذلك، لأنه موضوع التنفس جدا مهم
0: أكيد
1: خاصة بعد العمليات، وهذا من أوائل الأشياء اللي إحنا نتدخل فيها، موضوع التنفس القلبي الرئوي. التمارين للتنفس من أهم الأولويات، شيئين، أن يكون المريض خالي من أي شوائب أو خلنا نقول تنظيف مجاري التنفس عنده بعد العملية.
0: نعم.
1: البعض يكون معرض لهذه المشكلة اللي هو وجود البلغم وغيره في مجاري التنفس، سواء في الرئة أو في أي مجرى تنفسي، بالإضافة إلى التدخل السريع في الحركة. أنت تعرف أنه من أول يوم عملية نحن نحرك المريض، نعمل له تمارين تنفسية
0: اللي هي شاب تسمى بالتأهيل، يعني مرحلة التأهيل.
1: بالضبط. طبعاً التأهيل هي مظلة كبيرة فيها مراحل معينة، ولكن أنا أكلمك الحين عن التدخل المبكر والسريع.
0: نعم.
1: وطبعاً هذا شيء يكون معد له برنامج، طبعاً من مريض لآخر يختلف، لكل مريض له خطة مختلفة بحسب حالته، بحسب قدرته على التحمل، بحسب العمر، بحسب نوع العملية كذلك، له أثر كبير في اختيار بعض التمارين وغيره.
0: جميل.
1: وممكن نتطرق فيما بعد إلى عمليات زراعة القلب وإلى آخره، ولكن الحين نركز أنه عملنا يكون من قبل العملية، وحتى اللي ما خضعوا للعمليات ممكن أن احنا نكون فينا عندنا تدخل معاهم، تدخل العلاج الطبيعي حاضر ومن الأساسيات، وكذلك الأطباء والفريق بشكل كامل أو بشكل عام، احنا فريق واحد متكامل ومكملين لبعضنا البعض.
0: جميل. الحديث أيضا عن زراعة القلب شهاب، ذكرت هنا يعني بالنسبة للمرضى سواء كان القلب الطبيعي أو القلب الصناعي، كيف ممكن يساهم العلاج الطبيعي في إعادة تأهيل المريض واستعادة قدرته على ممارسة مثلا ممارسة نشاطه اليومي
1: وعودته إلى حياته الطبيعية. جميل. بحقيقة الأمر وبطبيعة الحال يعني خبرتك أن كل مريض يختلف من مريض إلى آخر باختلاف فحوصاته وتشخيصه وباختلاف حالته بشكل عام.
0: نعم.
1: العلاج الطبيعي له دور أساسي. المريض انتهى من العملية وهذا دور أساسي وكبير، ولكن يأتي دور العلاج الطبيعي كذلك أساسي في إكمال نجاح العملية. العملية ما كل شيء، عشان بعد الناس تفهم أن البعض يفكر أنا سويت العملية وخلاص الموضوع انتهى.
0: أيوة.
1: لا، في هناك خطة متكاملية تكمل بين الموضوع الطبي وإجراء العملية، اتباع الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى الاتباع إلى برنامج التغذية اللازم حسب التوصيات اختصاص التغذية.
0: جميل.
1: يأتي الدور الأخير اللي هو موضوع الرياضة والنشاط البدني، فهذه كلها هي باقة متكاملة يجب على الإنسان أو على المريض أنه يتبعها. طبعا ما بس لمرضى القلب، لأغلب إذا ما لكل المرضى، لأغلب المرضى، لأنه يعني بشكل عام أساسا الرياضة هي ترفع مناعة الجسم الإنسان.
0: أكيد صحيح.
1: فبكل الأحوال إحنا محتاجين لهذه المناعة، سواء في مرضى القلب
0: الناس الأصحاء.
1: نعم كذلك.
0: بالفعل. طبعا من ضمن المتابعين هنا آلاء تسأل، أول شيء تصبح عليك بالخير شهاب، وتقول إيش هي أعراض الإصابة في عضلات القلب، أو إيش اللي ممكن يأثر على عضلات القلب؟
1: طبعا هذه الأسئلة قد تكون يعني ممكن أن أنا أجاوب بشكل بسيط. بعض الأعراض هي معروفة وقد يكون لولا أن أجاوب عليها اختصاص القلب، ولكن أعراض القلب كثير، ومن يعني الشائع في أعراض القلب ألم الصدر الممتد إلى الكتف في اليسار، هذه من أكثر الأعراض يعني شائعة، بالإضافة إلى الأعراض الثانية قد يكون في نوع من الإغماء، أو في نوع من أحيانا يصير في تعرق، يصير في إجهاد شديد من جهد بسيط.
0: أكيد.
1: انخفاض في الضغط ما يسبب حالة نوع من الإغماء. هناك أعراض كثير ولكن قد يكون أهمها هذه الأشياء. وأتوقع أن الأفضل إذا عندهم أي أعراض أو أي مشاكل في القلب التوجه إلى اختصاص القلب مباشرة.
0: ولما يشعر مثلا شخص بثقل في اليد اليسرى,
1: موضوع الثقل هذا جاي من
0: هل له علاقة أيضا متصل موضوع مثلا بالقلب أو مثلا الأعراض اللي يعني
1: نعم هذا له أكثر نعم هذا له علاقة أكثر بموضوع الأعصاب. الجلطات الدماغية أيوة الجلطات الدماغية هي اللي تسبب ضعف في الجسم أكثر. يعني الأعراض اللي هي لها علاقة بهذا الموضوع, الجلطات القلبية الجلطات الدماغية, يعني في بينهم ترابط ولكن يعتمد على نوع الأعراض. فعشان كذا أنا لازم المستمع أو المشاهد لما يسمع إجابتنا إحنا يجب أن نكون حريصين في الإجابة على أساس أنه ما نشتت المستمع والمشاهد وما نخلق نوع من التضارب في المعلومات.
0: نعم.
1: لأنه الأمور الطبية لازم يكون فيها حريصين جدا جدا, يعني كل الحرص, بحيث أنه أحيانا تكون جدا متقاربة. فهذه مشكلة عصبية أم مشكلة قلبية,
0: يعني يكون في التشخيص, يعني
1: التشخيص جدا مهم جدا أكيد. مهم التشخيص أكيد. الصحيح يعني هو الخطوة الأولى في مرحلة العلاج
0: أكيد. وهند الرئيسي نفس الشيء تسأل نفس السؤال, يعني لها علاقة أكيد بالأعصاب لما تكون مثلا يد الشخص سواء كانت اليمنى أو اليسرى, يعني هذه متعلقة أكيد بالأعصاب, يعني الثقل اللي يشعروا به. يعني
1: أرجع وأقول يعتمد على معطيات أخرى,
0: يعني ممكن احنا بسبب ممكن بسبب استخدامنا للتليفون
1: الحين جايك يعني فيها هذه مثل ما قلت يعتمد على الأعراض والتشخيص وطريقة التشخيص والفحص.
0: أيوة.
1: أحيانا ما يلعق العلاقة لا بالقلب ولا بالأعصاب.
0: أيوة.
1: يكون لها علاقة بالعضلات. التشنجات العضلية تلعب دور كبير في بعض هذه الأعراض.
0: أيوة.
1: ثقل, ألم. طبعا الألم من الأعراض الشائعة جدا في أغلب المشاكل الصحية.
0: صحيح.
1: ولكن لما نيجي للتشخيص ولطريقة الشعور بالألم وطريقة بداية هذه الأعراض, إحنا نفهم لما نسأل المريض متى بديت فيه, كيف صار, وإيش اللي يزيد الألم وإيش اللي يخفف الألم. هذه المعطيات إحنا تساعدنا في طريق في التشخيص نفسه ونعرف من وين المشكلة, هل هي مشكلة عصبية أم مشكلة عضلية. وقد تكون بسيطة تنحل في جلسة وجلستين, وقد يكون يحتاج لها برنامج علاجي متكامل بمختلف التدخلات سواء تدخلات علاجية طبية لها علاقة بالأدوية وغيره, وطبعا الشق الآخر اللي هو العلاج الطبيعي بمختلف مشتقاته.
0: يعطيك العافية شهاب شكيلي, اختصاصي أول علاج فيزيائي بالمستشفى السلطاني, المركز الوطني للطب وجراحة القلب. مستمعين احنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله مستكملين الحديث أكيد مع شهاب. خليكم دائما وابدا مع صباح الشبيبة.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: انت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام مع شهاب شكيل، اختصاصي أول علاج فيزيائي بالمستشفى السلطاني، المركز الوطني لطب وجراحة القلب. وحديثنا اليوم أكيد مستمعين عن أهمية العلاج الطبيعي ودوره في صحة القلب. وأيضا هنا سؤال من المتابعين شهاب. السؤال طبعا هو كله متعلق بالأعصاب، وخلينا نروح للسؤال. جوا تسأل تقول ليش العلاج الطبيعي يكون آخر شيء يعملوه لبعض المرضى، خصوصا لما يكون معه مثلا لارج، اللي هو طبعا نقول اللي هي الأمونيا وغيرها من هذه الأمراض. يعني مثلا يقول لك انه آخر حل ممكن يلجأوا له اللي هو العلاج الطبيعي.
3: طيب، اول شيء الناس لازم تعرف ايش العلاج الطبيعي ويثقفوا انفسهم العلاج الطبيعي ايش ممكن من انه يتدخل في ايش من الحالات. الأطباء طبعا هم يتجهوا بخطة علاجية، في تدخلات أولية، في تدخلات ثانوية يتبعها المريض. الحين ثقافة المجتمع يعني لها دور كبير، التوجه أو الوصول لاختصاص العلاج الطبيعي في سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، ولكن احنا نتكلم عن المجال كنا احنا في القطاع الحكومي. طبعا يكون عن طريق نظام التحويل، المريض يقابل الطبيب في البداية، الطبيب العام أو الطبيب المختص، والطبيب عنده نظرة شاملة للمريض نفسه. أيوة. وقد يكون له وجهة نظر لأي خطوة ممكن يتجه إليها، لأنه أحيانا يكون له علاقة حتى بالتشخيص. الزيارة الأولى يعني أحيانا ما تكون جديرة بالتشخيص الدقيق. يعني يقول لك أحيانا الطبيب إحنا راح نبدأ لك الدواء الفلاني كذا وكذا وشوف كيف الاستجابة. جميل. وفيما بعد يعني نشوف كيف إذا في أعراض جانبية أو إنه استفاد المريض. طبعا الطبيب دائما يكون حريص إنه ما يعرض المريض لأي خطة علاج تعرضه لخطر أو غيره، هو ما يجرب فيه، ولكن هذه هي الخطة المتبعة من البداية، بعد ما يعني يقلق المريض يعني ويعظم من المشكلة بحيث أنه يخضع إلى فحوصات غير متطلبة في هذه المرحلة. نعم. الوصول إلى العلاج الطبيعي أحيانا يكون من بداية المشكلة، الطبيب يقول له أنت محتاج علاج طبيعي وإن شاء الله مشكلتك راح تنحل، وأحيانا يقول له ممكن أن نبدأ الفحوصات الفلانية وأنت تبدأ الخطط العلاج الفلانية وبناء عليها. احنا ممكن يعني نكون في هذه المرحله موجودين على اساس ان نستبق الاحداث او ندخل مع المريض. بعض الاحيان المريض يستشير، تجينا استشارات قبل التوجه الى الطبيب، واحنا بمعرفتنا نوجه المريض، نقول له يعني احنا محتاجين الفحص الفلاني 1 2 3، على اساس احنا لما تيجي للعياده معانا تكون من السهل علينا ان نعرف المشكله ونساعده في علاجها.
2: أكيد. زين، نروح شهاب إلى طبعا الذكاء الاصطناعي، إلى أي مدى ممكن للذكاء الاصطناعي أن يغير مستقبل العلاج الطبيعي، خصوصا في تقييم حالة المريض وتصميم البرامج العلاجية ومتابعة تطور الحالة؟
3: الموضوع يعني هذا
2: حتى الذكاء الاصطناعي تدخل في مثل هذا؟
3: أكيد أكيد أكيد أكيد. طبعا أستاذ عيد، الذكاء الاصطناعي دخل في إذا ما كل الأشياء، في أغلب الأشياء في حياتنا اليومية، حياتنا الصحية العلاجية، في عملنا، صار جزء أساسي إن إحنا نواكب التطور هذا. وأنا من وجهة نظري أعتقد إنه يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة للاستفادة منه بالشكل الصحيح والدقيق. ممكن فقط أستفتح هذا الموضوع فيما يخص التوعية. البعض يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمحركات البحث للبحث عن معلومة، شيء جميل وشيء طيب. الذكاء الاصطناعي
2: يعني العودة مثلا للاختصاصيين،
3: دون العودة للاختصاصيين. بالضبط، هذه نقطة مهمة.
2: الحين رحنا يعني
3: أنا ممكن نبدي من هنا لأنه الذكاء الاصطناعي له علاقة بالطب وله علاقة بالعلاج الطبيعي وغير العلاج الطبيعي.
2: أكيد.
3: أنا أنصح وأؤكد أنه يجب التوجه إلى المختصين. طبعا التوعية والتثقيف في الأمور الصحية هذه طبعا لا شك فيه، هذا شيء مهم وهذا شيء طيب، ولكن نكون حريصين من المصادر المعلومات هذه، تكون موثقة من من من مقالات علمية أو من كتب، وتكون حديثة قدر الإمكان. موضوع الذكاء الاصطناعي طبعا داخل في العلاج الطبيعي والتأهيل بمظلة الشاملة هذه كلها.
2: أيوة.
3: ارتباط وثيق ومتجذر، ولله الحمد يعني معنا في سلطنة عمان نحاول نواكب هذا الشيء سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي قدر الإمكان. هناك تحديات كبيرة، لكنه لما ندخل سهل علينا بعض الأمور كثير، واختصر علينا أكثر من حاجة، اختصر علينا الوقت واختصر علينا الجهد، وكذلك ساعدنا في الدقة. هذه الأشياء وفرت علينا أشياء كثيرة. الذكاء الاصطناعي بمختلف أجهزته، أنا أتكلم عنه كمظلة كبيرة، هناك أجهزة مختصة في تشخيص شيء معين، وهناك أجهزة مختصة في تأهيل وعلاج مشاكل محددة. فكل جهاز دخل علينا من الذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في تسهيل هذه الأشياء اللي هي الوقت والجهد والدقة كذلك. ناهيك عن أمور الروبوتك ريهابليتيشن، هذا الروبوت اللي نفس الشيء ساعد وبنفس الآلية يساعدنا في التشخيص وفي العلاج وفي وضع الخطة العلاجية. ممكن أني أتكلم عن حاجة معينة. قبل كم يوم كذا كنت التقيت بأحد الزملاء مدشنين منصة جديدة ولها علاقة بالذكاء الاصطناعي، وحقيقة يعني أبهرني في توجه واحد الأخوة العمانيين، وإحنا فخورين بإخواننا العمانيين المبادرين في مثل هذه الخطوات في التكنولوجيا والتقدم ومواكبة العصر الحديث في الأمور الطبية، داخلين على الذكاء الاصطناعي وحتى على الـ VR اللي هي الـ Virtual Reality. المنصة هذه دي اسمها Midnova. Midnova من النماذج الحديثة، أنا أتكلمك عن أحدث الأشياء اللي أنا طلعت عليها، من النماذج الحديثة العمانية 100%. هذه المنصة راح تسهم إن شاء الله في تسهيل للوصول للمختصين وتسهيل في التثقيف كذلك، وفي المجال نفسه كتأهيل كمظلة شاملة. يستخدموا عدة تقنيات وعندهم مخترعين بعض
2: يعني
3: الأشياء.
2: يعني دكتور اختصاص شاب، هل هناك تقنيات مثلا حديثة مستخدمة اليوم في عادة تأهيل مثلا؟
3: بالضبط، وهذه منها هي هم يستخدموا هذه Virtual Reality. أيوة. وعندهم بعض جهاز آخر. ناهيك عن الأجهزة الثانية الموجودة في المؤسسات الخاصة بدون ذكر أسمائها، وفي الجهات الحكومية كذلك موجودة الروبوتك ريهابليتيشن وبعض الأجهزة اللي تساعد للفوائد اللي ذكرت لك إياها.
2: هو هذا الحديث أيضا عن الروبوت العلاجي كيف يستخدم في برامج التأهيل والحالات اللي يمكن أنها يستفيد منها يعني بشكل أكبر المتعالج يعني.
3: نعم. ممكن أعطي مثال على أحد الأجهزة الروبوتية المستخدمة في التأهيل، وأنا شخصيا مارستها وتدربت عليها حقيقة. هذا الجهاز يشخص المريض فيما يخص التأهيل الحركي، ولكن في نقطة مهمة جدا يعني أحب أذكرها ونوه عليها، هذه الأجهزة وهذه الطرق يعني ما ممكن أي مريض إنه يخضع إلها، ما ممكن أي مريض يجي إنه عنده مشكلة سواء حركية أو غيرها إنه يخضع لهذه التقنيات حتى جميل. لو كانت هي حديثة.
2: نعم.
3: على سبيل المثال إذا كان المريض ما عنده وعي، المريض غير واعي أو هو واعي لكن عنده صعوبة في التواصل، طبعا ممكن أنا أخضعه لعلاج لخطة علاجية داخل هذه الأجهزة. في النهاية اختصاص العلاج الطبيعي لابد من تواجده، ولا ممكن أننا نستغني عنه مع وجود هذه التقنيات الحديثة، هذا شيء أكيد ما نختلف فيه.
2: جميل.
3: يكمن وجوده في تقييم الحالة المبدئية. تقييم الحالة المبدئية طبعا الجهاز أو الروبوت يقيم للحالة، ولكن في البداية من يقيم المريض؟ يقيمه المختص، هذا التدخل البشري.
2: أيوة.
3: هو اللي
2: قبل
3: يعرف
2: قبل لا يروح الجهاز مسألة الروبوت
3: وكذا. بالضبط. يعني المختص يشوف الشخص هذا أو المريض هل إنه مهيأ وحالته تناسب إنه يخضع لهذا الجهاز أو هذا الروبوت، أو إنه بيكون في خطورة عليه من ضمن المشاكل أو من ضمن المخاطر إنه الوعي، من ضمن المخاطر إنه يكون هو عنده حالة صحية فيها كسر مثلا، عنده مشكلة في التنفس، عنده مشكلة في الأعصاب، مشاكل مفاجئة ما ممكن احنا نتنبأ بها ولا الجهاز يتنبأ فيها، فتعرض المريض للخطر. وطبعا شيء أساسي انه أمان المريض هي أولوية قصوى وأولوية كبيرة إحنا نراعيها قبل خضوع المريض لأي برنامج علاجي.
2: جميل. طبعا في سؤال الأخت جوا تقول إنه المريض مريض القلب عنده تضخم في القلب، هل هناك يعني العلاج الطبيعي له علاقة أو تدخل مثلا للعلاج مثل هذه الأمراض اللي هي التضخم في القلب وغيرها اختصاص الشباب؟
3: جميل. شوف موضوع تضخم القلب الأطباء القلب مدركين فيه إدراك تام وما يناسب المريض اللي عنده تضخم في القلب.
2: أيوة.
3: من مريض إلى آخر يختلف طبعا باختلاف العمر وغيره وما إلى ذلك.
2: أكيد.
3: ولكن بطبيعة الحال تدخل علاج طبيعي إذا ما راح يكون علاج أساسي راح يسهم في تخفيف من حدة الحالة المرضية هذه، لأنه في النهاية راح يكون عنده مشاكل في التنفس، قد يكون راح يكون عنده مشاكل صحيح. في الدورة الدموية، وهنا يكون كذلك بعض الحالات دور العلاج الطبيعي دور أساسي، لأنه إحنا نعمل تدخل علاج قلبي رئوي والقلب يعني اتصال تام بالرئة
2: صحيح،
3: فعلاقتهم تكاملية، وإحنا دورنا في العلاج القلبي الرئوي إن نرفع كفاءة التنفس، معدل الأكسجين في الدم، كفاءة الدورة الدموية، هذه كلها لها علاقة، فأكيد إنه راح يسهم إن شاء الله.
2: هو العودة للاختصاص طبعا الأمراض القلب وكذا الأطباء بالضبط. يعني بعدها نروح للعلاج الطبيعي
3: أكيد، وأنا بس أحب يعني. أكد إنه إذا كانت الناس تسأل من باب الثقافة فقد تكون الإجابة شاملة نوعا ما، ولكن إذا كان هناك أعراض أو هناك التشخيص موجود يتجه ويسأل سؤال مباشر للمختصين نفسهم، لأنه هو الشخص هو صاحب الأعراض عنده، فيكون في حوار مباشر بينهم،
2: ما يروح للذكاء الاصطناعي.
3: لا ما يروح، ممكن يتثقف
2: في البداية،
3: ممكن للثقافة، ولكن في النهاية لاتخاذ أي قرار أو إجراء يأخذه من المختصين.
2: أكيد. إحنا ما زلنا في هذه النقطة شهاب اللي هو مع دخول الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الحديثة بقوة في المجال الطبي، هل تتوقعوا أنه راح يجي يوم ويعني ويصبح العلاج الطبيعي أكثر اعتمادا على التكنولوجيا أم أن دور الأخصائي أمثالكم شهاب راح يبقى العنصر الأهم في هذه الرحلة رحلة التعافي؟
3: جميل. الحقيقة هذا السؤال يعني قد يكون دائما يذكر ويطرح لما نتكلم عن الذكاء الصناعي وعن الروبوت.
2: نعم.
3: بعض المجالات وأتوقع أنها تكون قليلة اللي هي ممكن أنها تحل محل التدخل البشري، ولكن في الأمور الطبية وفيما يخص موضوعنا لليوم موضوع الاختصاص العلاج الطبيعي ما يمكن ولن يكون أتوقع ولن يكون أن يكون هناك استغناء عن اختصاصي العلاج الفيزيائي أو الطبيعي في المهنة بحد ذاتها. قد يكون هو طبعا مساعد ويسهل علينا، هذا لا جدال فيه.
2: أيوة.
3: وما نعظم من أنفسنا ولا نزكي أنفسنا، ولكن طبعا التدخل البشري دائما وأبدا هو المهم،
2: هو
3: الأساس. نعم. واللي عمل الذكاء الاصطناعي واللي اخترع الأجهزة
2: الإنسان البشر
3: في النهاية هو اللي راح يتحكم فيه.
2: أكيد. احنا كذا مع أسئلة المتابعين. أكيد في سؤال يقول هنا يعني لما تجي حالة مفاجئة للمريض بضيق النفس والتنفس هل هذا معناته أنه عنده مشكلة في القلب؟
3: ما بالضرورة.
2: هل طبعاً نعلق الموضوع
3: لا
2: هذا أنه
3: لا ما بالضرورة طبعا مشاكل الجهاز التنفسي بعد شاسع يعني أمراض الرئة كثير اللي ما إلها علاقة بالقلب، ولكن القلب هو عامل مساعد مثل ما يعني أعيد وأذكر القلب والرئة حاجتين
2: مرتبطين
3: ارتباط كبير.
2: أكيد.
3: لكن مشاكل الجهاز التنفسي أحيانا ما تكون مرتبطة بالقلب نفسه، فضيق التنفس وغيره يعني على سبيل المثال شخص عنده سمنة مفرطة.
2: أيوة.
3: يعني أنا إذا يعني يقول إنه عنده ضيق في النفس ما راح أستغرب، ولكن الحالة العامة أكيد راح تأثر على القلب. إذا أكيد. عنده سمنة معناته قلة نشاط رياضي، معناته ضعف في القلب، فهي كله سبحان الله يعني جسم الإنسان مرتبط بعضه ارتباط شديد، يعني فإذا اشتكى منه عضو تدعى له لسائر الجسم
2: سهر والحمى.
3: نعم.
2: إذن شهاب شكيل الاختصاصي هو العلاج الفيزيائي بالمستشفى السلطاني المركز الوطني للطب وجراحة القلب، شكرا لك. هل في كلمة حاب توجهها للمتابعين والمستمعين في ختام هذا اللقاء؟
3: حقيقة ممكن فقط أن أؤكد أن صحة الإنسان تكمن في الوقاية قبل العلاج، وأركز على موضوع الوقاية قبل العلاج. النشاط البدني بشتى أنواعه وبشتى مجالاته متطلب أساسي في حياتنا اليومية للمرضى وللأصحاء وللأشخاص الأصحاء بمختلف الأعمار. طبعا النشاط البدني مهم جدا من منطلق الوقاية ويصل إلى مرحلة العلاج إن استدعى الشخص أنه يعاني من شيء. الموضوع النشاط البدني مهم جدا، ولكن كذلك أؤكد أنه استشارة المختصين وبالذات في حالة أن الشخص يعاني من مرض معين.
2: أكيد، ونقول دائما الوقاية خير من العلاج. شكرا لك يا شهاب،
3: جزاكم الله خير.
2: احنا سعيدين بوجودك معنا في صباح شبيبة.
3: أنا سعيد أكثر، جزاكم الله خير.
2: إذن متابعينا، احنا كنا معكم في الحديث عن أهمية العلاج الطبيعي ودوره في صحة القلب مع شهاب شكيلي، اختصاصي أول علاج فيزيائي بالمستشفى السلطاني المركز الوطني لطب وجراحة القلب. رح نطلع لفاصل، وبعد إن شاء الله مستكملين معكم فقرات برنامج صباح الشبيبة.
0: وخليك شبابي.
4: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: فريق شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: إذن أسعد الله وقتكم مستمعين الأحبة، رجعنا لكم. واليوم طبعا اليوم اللي صادف 13 من أغسطس، اليوم العالمي لأصحاب اليد العسرة، أو اليد اللي كذا يكتبون
4: اليد اليسار.
3: اليد اليسار قلت العسرة ليش. ففي يومهم العالمي معلومات مدهشة عن أعسر اليد، فما أدري هل تعرفون هذه المعلومات أو لا. يقال أن العسر يتميزون بإبداعهم في الرياضيات والهندسة المعمارية، وعندهم أيضا وعي أكبر لمحيطهم. فمثل ما قلت لكم يصادف 13 من أغسطس اليوم العالمي للعسر مستخدمي اليد اليسرى، واللي بدأ الاحتفال به عام 1976.
4: وهناك أهم المعلومات المذهلة لأصحاب اليد اليسرى. وتتم التوعية مستمعينا في هذا اليوم بالأشخاص العسر، حيث تصل نسبة الرجال العسر في العالم إلى طبعا 11% بنسبة إجمالية، تصل لحوالي 13 أو 10% من سكان العالم، بينما النساء 11%. وعلى الرغم من أن استخدام اليد اليسرى قد يعني صعوبة استخدام المقص العادي المخصص لليد اليمنى، إلا أن هناك العديد من الأسباب تجعل من كونك أعسر أمرا رائعا. حيث يقال أن العسر طبعا يتميزون بإبداعهم في الرياضيات والهندسة المعمارية، ولديهم وعي أكبر لمحيطهم.
3: ومع أن مستمعينا العسر يشكلون نسبة صغيرة من سكان العالم، لكن العديد منهم تراهم يشتغلون في وظائف مهمة وايد. فأكيد العديد، يعني يقولكم العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين من مستخدمي اليد اليسرى، بما في ذلك بيل كلينتون وباراك أوباما. وأيضا في بريطانيا كان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أعسر، كما كان رئيس الوزراء الشهير في زمن الحرب وينستون تشرشل أعسر هو الآخر. وأيضا من المشاهير العسر من أول من مشى على القمر نيل أرمسترونغ، وأيضا الرسام دافنشي، وكذلك نابليون موزارت وأرسطو وستيف جوبز.
4: فهل تعرفوا أشخاص مبدعين ورائعين أصحاب اليد كل شيء يستخدمون باليد اليسرى؟
3: عبد العزيز يقول
4: تعرفوا حد؟ خبرونا عنهم.
3: أخوه وزوجته يستخدمون اليد اليسرى دائما.
4: بنتي سجا،
3: تحية لسجا.
4: وأعتقد أيضا أحد من خواتها يستخدموا اليد اليسرى في الكتابة.
3: على فكرة شوف الصدمة، تقول غصون، تقول سبحان الله، هي معمارية وهي يسراوية فعلا. لأن نحن ذكرنا أنهم غالبا يشتغلون أيضا في الهندسة المعمارية وما إلى ذلك، فأيضا حتى غصون تقول إن كيف عرفتوني أن معمارية ويسراوية.
4: احنا قلنا من ضمن المعلومات أنه أيضا أكيد هم متميزين في مادة الرياضيات أو الرياضيات بشكل عام. وهنا جاء تقول صح العسر يعشق الرياضيات، وأيضا هم من الأذكياء. كنا لنا يتميزوا في الرياضيات إبداعاتهم طبعاً أكيد والهندسة المعمارية، ولديهم أيضاً وعي أكبر لمحيطهم. هذا هو ترند صباح شبيب المستمعين الكرام. نرجع نذكركم بموضوع حلقة اليوم.
3: موضوع حلقة اليوم يا جماعة، في أخبار نسمعها ونقول مستحيل، في أخبار نسمعها ونقول والله منطقية، لكن بعد 5 دقائق نكتشف إن كنا عايشين في فيلم. يعني طبعا نحن يبنى أمثلة وايد، مثلا اللي يقولك أنا بلعت، إذا بلعت علكة بتظل في بطنك 7 سنوات، وكثير أمثلة ومواقف مرت علينا وصدقناها. فاليوم نحن من باب الضحك والطرافة نفتح ملف الإشاعات والأخبار الغريبة اللي صدقناها. فشاركونا مستمعينا شو أكثر إشاعة وخبر غريب صدقته في البداية عقب اكتشفت أنه غير صحيح.
4: وفي إشاعات أيضاً الصحة والجسم مستمعينا لا تسويها، يقولك بتموت إذا سويتها بعد الله بعيد الشر عنك. يقولك في إشاعات كثيرة مرتبطة بالصحة والجسم، وبعضها انتشر لدرجة أننا تعاملنا معها كأنها حقائق علمية، مثل فكرة أن الخروج بالشعر مبلل يجعلك تمرض مباشرة. هذه صحيحة؟ ما هي إشاعة؟
3: اللي
4: هي انك تخرج وشعرك طبعا مبلل وتعرض للشمس وتتعرض للمكيف وكذا،
3: صح،
4: او ان البرد بحد ذاته يسبب الزكام، او ان ابتلاع العلكه يعني انك راح تبقى طبعا هذه العلكه في جهازك الهضمي لعده سنوات. هذه بالنسبه للعلكه كنا مصدقين، بس طلعت اشاعه الظاهر. والحقيقة مستمعين أن بعض هذه الأفكار فيها جزء منطق أو ارتباط غير مباشر، لكن تم تضخيمها وتحويلها إلى قانون، وهذا الشيء يوضح لنا أيضا شيء مهم. أحيانا المعلومة ما تكون كذبة كاملة، لكنها تبدأ من معلومة بسيطة ثم كل شخص يضيف عليها شيء، طبعا يحط لها من هذه البهارات إلى أن تتحول في النهاية إلى قصة كاملة.
3: وبعد ما ننسى عيد، تذكرون مستمعينا لما كان توصلنا رسائل في الاس ام اس ايام اول ويقولون ارسلها الى 10 اشخاص واذا لم ترسلها سيحدث لك شيء سيء، فكنا حن من باب الخوف نروح نرسل حق 10 اشخاص، او اني مثلا اذا لم ترسل هذا الرساله فالشيطان يمنعك.
4: شيطان. صحيح، اذا ما ارسلتها لعشره اشخاص ويمكن حتى يمكن ما يصير لك، يعني في شيء سيء ممكن يحدث لك.
3: بالضبط، صحيح.
4: واذا ارسلتها راح تكسب
3: من وراها فلوس. بعد ايوه احيانا يقول لك اذا ارسلتها راح تحصل خبر سعيد او بدك تكسب فلوس وما الى ذلك.
4: إذن مستمعي الكرام، في موضوع حلقة اليوم على 24990000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباحك الله بالخير العم سعيد، كيف حالك؟
5: الله يصبحكم بالخير، الحمد لله في نعمة، الحمد لله، نحمد الله تعالى.
4: الله يسعدك.
3: صباح السعادة وجبر الخاطر، سمع صوتك العم سعيد. طيبة. الحمد لله بخير، دامك بخير.
5: يا مرحبا بكم، حياكم الله.
3: وش أخبار أهلنا في الطوية؟
5: هي مطوية، نعم، من وادي المعول.
3: نعم،
4: وأخبارهم هناك الأهل؟
5: نعم،
4: إيش أخبار الأهل هناك؟ تسألك أبرار.
5: الحمد لله، الحمد لله، نصن كنا نحمد الله تعالى.
4: الحمد لله.
5: الحمد لله،
4: الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله دائما وأبدا بإذن الله تعالى.
5: جميعا إن شاء الله، حياكم الله.
4: كنك راجعت من المزرعة العم سعيد؟
5: إيه وصلت هناك ورجعت.
4: كيف الأجواء هناك اليوم؟
5: إيه.
4: كيف الأجواء هناك؟
5: نعم،
4: الأجواء كيف هناك اليوم الصباح في الطوية في المزرعة؟
5: والله هي رطوبة بعد، رطوبة.
4: إنزين.
5: هي رطوبة، رطوبة يعني ما ماشي، يعني سحب ماشي اليوم، مغيوم ماشي اليوم.
4: يلا إن شاء الله أمطار خير بإذن الله تعالى. يا رب، يا رب إن شاء الله،
5: عسى إن شاء الله، عسى
4: ويبرد علينا الوقت إن شاء الله.
5: إيه إن شاء الله، عسى، عسى
4: يا رب، يا رب.
3: موضوعنا اليوم العم سعيد، إن شو أكثر إشاعة أو خبر غريب صدقته في البداية بعدها اكتشفت إنه غير صحيح.
5: أخبار كثيرة نسمع، كثيرة الأخبار ونسمعها.
4: هذا يعني العم سعيد، احنا نتكلم اليوم في موضوعنا لما كنا صغار، يعني أهالينا كانوا يقولون مثلا بعض الأشياء ممكن هي تكون لمصلحتنا، يعني بعدين عندنا احنا شفنا انه هذاك الكلام اللي كانوا يقولوه من صالحنا. يعني لما يقولك انه لا تطلع برا البيت يعني الساعة كذا، تطلع لك ممكن جنية، يمكن شيء كذا، من أشياء الفكاهة يعني.
5: هذا واجد واللي واجد كثير.
4: إنزين.
5: مثلا إذا شخص مثلا أنتوا قلتوا بعض، ما أعرف هذا، ما أحد قال، إذا شخص يتقهوى مثلا وطاح منه سقط الفنجان هذا، قال طاح الشر عنه.
4: إنزين.
5: طاح الشر، هي
4: طاح الشر عنك،
5: هو يعني أهل البيت يعني طاح عنهم الشر.
4: إنزين.
5: وقت العياد، وقت العياد من أجزاء يعني معين من الذبيحة مثل الكبد تقطع صغار يعني.
4: أيوة.
5: الكبد وبعض الأجزاء الأخرى يعني. لا وما تزيد عن سبع قطعات يعدا سبع قطعات صغار ها.
4: إنزين.
5: إنزين ويرمى بها في في في في الجئ. في أماكن هنا معينة، إحنا نتكلم عن الطوية ما نتكلم عن مناطق أخرى.
4: إنزين.
5: يقول لك مثلاً عيدكم من عيد المسلمين يعني يعني الجن وهذا والشياطين واستكان المكانات وهذا. عيدكم من عيد المسلمين ويرمى بها إلى الجهات يعني الشرق والغرب والشمال.
4: أيوة. هذه معتقدات.
3: هذه معتقدات أيوة كانت.
5: نعم.
4: كمعتقدات.
5: نعم. نعم.
4: بارك الله فيك العم سعيد.
5: وصل وبو حالك الخروف وبو حال
4: ردوا.
5: بو حالك الخروف وبو حال غارك مصطلوب عن فلان وعن فلان وعن فلان.
4: نعم.
5: يعددك كل شكان البيت.
4: صحيح صحيح.
5: عن فلان وعن فلان وعن فلان بو حالك الخروف بو حالك وصلوا.
4: صحيح.
5: وهذا ما أقول لك يعني الإنسان يعني.
4: جزاك الله الخير العام سعيد وسعيدين بسمع صوتك في هذا اليوم يوم الخميس.
3: الله يسعدك يا رب يحفظك.
5: يوم الخميس صحيح يوم الخميس.
4: ما عندك خبر كأنه العام سعيد شو؟ ما عندك خبر ومو اليوم الخميس؟
5: والله أقول لك ترى ما أحسب الأيام أنا.
3: مرتاح العام سعيد.
4: وغير اللي داوم ترى اللي داوم.
3: واللي داوم ولا يحسب.
5: وش يحسبني؟
4: صحيح.
5: ما إني عندي ارتباطات عمل.
4: الله يعطيك الصحة.
5: ولا حاجة إلا وقت يعني لما يكون يعني.
4: صحيح
5: مراجعات ولا شيء.
4: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: كنت جئت بابك سائدا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيئا بقلبي للهدى ناداني.
4: أين
5: لو تبكي بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثاني إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فأنت أهل العفو والغفران روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. بس ما كملها الوقت على حسن تعدى.
4: جزاك الله الخير العم سعيد.
5: يعني يعجبنا أسلم عليكم.
4: الله يبارك فيك.
3: أحسنت. الله يسعدك ويحفظك يا رب.
5: في أمان الله يا عيد وفي أمان الله يا برار.
4: الله يسعدك في أمان الله.
3: الله يحفظك.
4: في أمان الله. مع السلامة. جوا تقول هنا اللي هي بذرة البطيخ وكذا اللي أنت ذكرتيها أبرار إذا بلعناها راح تصير معنا شجرة بطيخ. انت قلتي اللي هي النوى اللي
3: نحن اول كان الفلحة.
4: أيوة. أيوة.
3: انا بيسوي ما اعرف ايش كان المعتقد. انا بيصير نخلة في بطنك.
4: طبعا ايضا رسائلكم مستمعي الكرام على 9477795.
3: إذا مستمعين أكيد نحن مستكملين اتصال مكالماتكم ورسائلكم أيضا. فحلو أن نحن الحين خلاص لما كبرنا عرفت أن هذه معتقدات كانت غريبة ومعتقدات زائلة وأشياء غريبة. وطبعا أكيد على 2-4-9-4-0 عندنا مشاركة أخرى وختامها مسك ونقول صباح الخير وصباح الشبيبة.
6: ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وبركاته أهلا.
6: صباحكم الله بالخير.
4: بالنور والسرور يا سعد كيف حالك؟
6: الحمد لله أخواتكم وعليكم كيف صحتكم؟
4: طيبين
3: خير دامكم
4: طيبين
3: بخير يا سعد.
6: حياكم الله مرحبا.
4: الله يبارك فيك.
3: مرحبك زود.
6: يا هلا بكم.
3: عيل قلت سعد أنا طلعوا عنك إشاعة.
6: إي والله طلعوا عني إشاعة.
3: شاركنا هذا الإشاعة يا سعد.
6: هذي كنت بنام
3: الصوت ما واضح.
6: كنت بنام قدادة.
4: صوتك يا سعد ما واضح لأنك تسمعنا يمكن ببلوتوث أو سماعة وكذا.
6: هلا سمعوني
3: الحين الصوت واضح.
6: طيب كنت في برنامج دردشة وشات وكذا.
3: أيوة.
6: ففي 2019 غبت عنهم خلاص غبت وجت كورونا وكذا.
3: زين.
6: بعدين بعد فترة دخلت بعد 3 سنوات 4 سنوات كذا.
3: 2024 2025.
6: أيوة لما دخلت قالوا الشخص متوفي.
4: قالوا
6: أنا داخل بس بتالي يعني. قال الله يرحمه لا متوفي. ولما تكلمت
4: الله يطول بعمرك يا سعد.
6: إيه والله قتلوني الجماعة.
4: يلا يا سعد

0: عزيز العبد الله يقول من الأفكار الغريبة اللي ظننتها صحيحة لفترة أن السكر هو المسبب الرئيسي لفرط الحركة عند الأطفال. هذه الشائعة كانت منتشرة بشكل واسع جدا بين الناس وتبدو منطقية للوهلة الأولى. طفل يأكل حلوى نشاط مفرط، لكن الدراسات العلمية والتجارب السريرية أثبتت لاحقا أنه لا توجد أي علاقة مباشرة بين تناول السكر وفرط الحركة. أيضا هنا من ضمن الشائعات يقول عبد العزيز من أكثر الشائعات الشهيرة اللي انخدعت بها كثير في البداية أن سور الصين العظيم هو البناء الوحيد الذي يمكن رؤيته من الفضاء والقمر بالعين المجردة، لكن الخبر يبدو كان مهيب طبعا ومقنع جدا وتكرر في الكثير من الكتب والبرامج الوثائقية القديمة، لكن الحقيقة العلمية مستمعين التي أكدها رواد الفضاء لاحقا هي أن سور الصين العظيم لا يمكن رؤيته من الفضاء الخارجي بالعين المجردة إطلاقا دون أجهزة تقريب، لأنه رقيق جدا ولونه يتماشى تماما مع طبيعة الأرض والجبال المحيطة به، بل أن هناك منشآت حديثة كبرى مثل الطرق السريعة الواسعة والسدود الضخمة أسهل في الرؤية منها. شكرا لك يا عبد العزيز.
1: شكرا يا عبد العزيز.
0: وأيضا هذه رسالة تقول صباح الخير صباح السعادة صباح الجمال، صباح على كل مستمعين برنامج صباح الشبيبة، عيد عاهد أبرار، واللي يقول طبعا مدريد زعيم أوروبا، هذه بعدها ما زالت إشاعة يا سعد.
1: لا لا لا ما إشاعة.
0: هنا أبرار تفند كل هذه الشائعات.
1: ريال مدريد زعيم أوروبا شئتم ما بيتم.
0: لا تقلق يا سعد، هنا أحد يدافع عنه. وأيضا هذه رسالة من طبعا أكيد هذه تحياتنا لمريم راشد من دولة الإمارات وحمدان الرديني، طبعا أيضا هذه رسالة منه يقول أمان المجتمع لا تهدد بالأسلحة بقدر ما تهدد طبعا العبرة الضائعة والكلمة المغلوطة، فالإشاعة لعبة خبيثة تعتاش على التهويل وتستغل طبعا تستغل خوف الناس وعاطفتهم لتمرير كذبة، إن الحكمة تقتضي أن تكون سد منيع في وجه كل شائعة، فلا ننقل خبرا ولا نصدق كل ما يقال حتى نتأكد بأنفسنا من المصادر الرسمية الموثوقة. كونوا على قدر المسؤولية وحافظوا على أمن مجتمعكم نعم بوعيكم، فالإشاعة دمار والتثبت أمان، دمتم في حفظ الله ورعايته. شكرا لك يا حمدان. حمدان الرديني شكرا.
1: شكرا حمدان.
0: وهذه الرسالة رسالة بعد.
1: يلا
0: عندك. رسالة. الرسالة تقول صباح الخميس الونيس، أقول لكم إن الخميس إنها غير عن كل الأيام. استمعي طبعا للكلمات وخبريني من هذا المرسل.
1: يلا أوكي.
0: أذكر جدي الله يرحمه طبعا كان يقولنا قصص جن وحوش القبل، وإحنا طبعا مصدقين لأن كنا صغار، لما كبرنا استوعبنا إنه ماشي منا. الله يسعد طبعا الله يرحم جدك ويسعدكم إن شاء الله تعالى. بالنسبة لليد اليسرى أعرف ناس كانوا كسالة ما لهم في الرياضيات والمواد
1: ويكتبون باليسرى،
0: المواد الثانية لا ناقة لهم ولا جمل
1: بعد يكتبون باليسرى.
0: طبعا يمكن يقصد نفسه أحب من باب الدعابة وكذا الضحك، بس في واحد منهم اليوم شيف كبير، تحية لولد الخال الشيف حسون.
1: زين.
0: لكم وحشة متابعي ومقدمي الشبيبة، تحياتي لكم. عرفتي؟
1: أوكي لحظة، يا إما زميلنا بدر،
0: هو بدر
1: هو البلوشي. بدر البلوشي
0: تحية لك،
1: تحياتك يا بدر،
0: لك وحشة يا بدر.
1: عرفت كيف كشفت بسرعة.
0: إذن احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم مستمعينا الكرام، كنا معكم عيد الخويطري أبرال المشيفري وعاهد الزرقالي. نختم بهذه الرسالة، الرسالة تقول صباح تغمروا أمواج مزاكم الرائع يمتلي بأريق البنفسج وعذوبة الفرح على أنغام رفرفة الأجنحة وزقزقة العصافير، صباحيات العاشقين لدرب الياسمين، أحيي بها قلوبكم بكل شكر وثناء جميل، ليكن هذا الصباح إشراقة أمل جديدة ونور يضيء دروبكم بسعادة وبهجة لا تنتهي، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من يوم طبعا الخميس الونيس وإجازة سعيدة طبعا للجميع، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، توصلوا بالسلامة إن شاء الله تعالى لمقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين، وتحياتي لكم جميعا متابعين طبعا متابعين ومخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريم بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. مستمعينا احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد بإذن الله تعالى، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وموفقة في أمان الله.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو

0: اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

أضحك في داخلي نار لكني أخفت المواجع. شلي جرالك شلي ذي صار لابد لك نفسك.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: عمانتل. حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2:00 حتى 3:00 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا الأحبة، مستمعينا أيضا الكرام على ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي محافظ ظفار 98.5، وأيضا اللي تابعنا وشاهدنا على منصة اليوتيوب ومنصة الإكس، فإحنا بشكل دائم معكم في مختلف البرامج سواء البعد الخامس أو برنامج من الخريف والبرامج الصباحية والأسبوعية. في كل حلقة هناك موضوع من صلالة جاردنز مول اللي ننقل لكم كل يوم شكل مختلف من زوايا في محافظة ظفار وهذا الطقس اللي نعيشه. ربما اليوم الشمس أو الجو صحو بعض الشيء، لكن في الجبل يكون أكثر متعة ورؤية واضحة على مد البصر، تستمتع خاصة المصورين وهم يعني يلاحظوا اكتساء الجبل باللون الأخضر، الطبيعة، الرذاذ في بعض المواقع السياحية، ربما قوة الخريف أكثر في جهة الغرب، وهنا أقصد في الحدود المتاخمة مع الجمهورية اليمنية، ولاية طلكوت، ولاية رخيوت، مرورا بولاية صلالة، ولاية طاقة، ولاية مرباط، وبعض الشيء أجزاء من ولاية سدح. هذه المناطق ربما تكون هي الأكثر تعرض لهذه التظاهرة لموسم الخريف، ولكن 10 ولايات بمحافظة ظفار كل أيضا فيها شكل وجو وتنوع جميل من التضاريس إلى آخر. في حلقة اليوم من البعد الخامس من الآن إلى الساعة 3:00 نحاول أن نقترب من كثير من الموضوعات، وفي كل حلقة هناك جانب معين، زاوية، قصة جميلة، ارتباط أيضا الزوار أو الإنسان بالمكان. لكن عندما نتحدث مستمعين الأكارم، هناك لاعبون يعني تنتهي مسيرتهم بانتهاء صافرة اعتزالهم، ولكن هناك أيضا لاعبين تبقى أسماءهم حاضرة وخالدة كلما تحدث الجمهور عن أجمل أيام كرة القدم الذهبية. ضيفنا اليوم واحد من هذه الأسماء اللي ارتبطت بذاكرة الكرة العمانية وكذلك بجيل عاش معه أجمل اللحظات التي لا يمكن أن ننساها، من كأس الخليج إلى كأس آسيا، ومن الملاعب العمانية إلى تجارب الاحتراف في قطر وفي السعودية وأوروبا. مهاجم أكيد عرف يعني عرف بطريقة طريقه إلى الشباك، ترك بصمة بقميص المنتخب العماني وكثير من التفاصيل الأخرى. دعوني أيضا أرحب بضيفي وأرحب أيضا بصديقي العزيز وضيفي هنا في الاستوديو، أبدأها بالعمدة الكابتن عماد الحوسني، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور والسرور، يا أهلا ومرحبا فيك، وأشكرك صراحة على المقدمة الرائعة.
2: الله يبارك فيك،
3: يعني مقدمة جميلة كجمال حضورك.
2: الله يسلمك،
3: الله يعطيك
2: إن
3: العافية إن شاء الله.
2: يا مرحبا وسهلا. أيضا أرحب بصديق الكابتن والعزيز أيضا على قلوبنا وعزيز على الشبيبة والبعد الخامس، قيس الكيومي. أهلا وسهلا فيك قيس.
4: أهلا وسهلا فيكم جميعا،
2: الله يبارك
4: فيكم أوقاتكم. وفي الحقيقة أنا سعيد اليوم بتواجدي معكم في إذاعة الشبيبة.
2: يا أهلا وسهلا،
4: ونتمنى أن ننقل للمتابعين يعني صورة جميلة عن الأجواء الخريفية في محافظة ظفار.
2: أنا أدرك تماما أن الساعة 3:30 يفترض عندكم ارتباط بالغداء وفي ناس تنتظركم، ولاحظت هذا الشيء أثناء وجودكم وقربكم من الاستوديو، في أكثر من شخص يحاول أنهم يأخذوا من وقتكم، يقدموا لكم يعني الواجب ويضيفوكم، ولكن ارتباطكم دائما في صلالة هكذا.
3: صحيح.
2: دعنا شوية الكابتن يعني في يعني البدء، كيف تعيش أجواء الخريف كل عام؟ أنا أتحدث وجودك وارتباطك في ظفار وعلاقتك بالمحافظة وبهذا الموسم، هل صلالة بالنسبة لك سياحة وراحة بال فقط، أم هناك قصة وارتباط مختلف مع موسم خريف ظفار للكابتن عماد الحوسني؟
3: أشوف حفيظ، يعني أنا يمكن سنويا لازم أكون موجود في صلالة، خاصة في الوقت في شهر 7 و8 و9 لازم أشوف لي فترة معينة أكون فيها هنا كاستجمام، ودائما يعني إحنا حريصين كل الحرص أن نكون موجودين، خاصة تعرف الأجواء الخريفية أجواء جميلة. لو لاحظنا أن من سنة لسنة نشوف تطور كبير في البنية التحتية صراحة يعني، والقائمين على هذه الجهة أكيد هم يشكرون جزيل الشكر. لا تنسى أن ما شاء الله بلدية الظفار والمحافظ وجميع من له يد صراحة في تطور البنية التحتية في خريف صلالة يستاهلوا الشكر والتقدير أمانة يعني. فلو لاحظنا أن يعني شفنا ما لبس العمانيين دائما يعني يستهدفوا صلالة، حتى يعني الخليجيين والعرب الكل يكون متوجهين. شفنا احنا عوائل كثيره صراحه موجوده في خريف صلاله، يعني نوعا ما يعني هذه وجهه بالنسبه لي احنا، وجهه جميله وجهه سياحيه. فلما نشوف هذا التطور احنا نفتخر كعمانيين، نشوف هذا الاقبال وهذه الامور الايجابيه في صلاله وخريف صلاله، فاكيد ان احنا هذا فخر بالنسبه لنا. ولذلك انا اشوف انه صراحه صلاله صارت وجهه بالنسبه لنا احنا، شفنا يعني اشياء جميله تحدث صراحه، يعني اهتمام كبير. فهذا الشيء خلانا احنا حتى احنا كعائلة عائلتنا احنا دائما نكون موجودين في خريف صلالة، ناهيك يعني عن تعامل اهل ظفار امانة. اهل ظفار صراحة تعاملهم راقي، تعاملهم جميل معانا احنا يعني كعمانيين. ولذلك اهل ظفار احنا حبيناهم من قلبنا صراحة، فالله يدوم علينا المحبة بيننا بعضنا بعض يعني.
2: امين. استاذ قيس، ايضا وجودك وآخر لقاء أتذكر العام الماضي في نفس المكان هنا في صلالة كارتنز مول، إيش من يعني بعض الأماكن أنك إذا دائما زرت محافظ ظفار بالتحديد مدينة صلالة، إيش المكان اللي لا يمكن أنك أنت ما تزوره في ظفار؟
4: في الحقيقة يعني صعب أن نحصر مكان واحد صحيح. في محافظة ظفار
2: صحيح،
4: لأن محافظة ظفار وخصوصا في موسم الخريف يعني ليست فقط يعني أجواء طبيعية، يعني فيها ممكن نقول تجارب متكاملة يعني تجمع يعني الاقتصاد للطاقات الشبابية وأيضا الأجواء الطبيعية، بالإضافة إلى لقاء الأصدقاء. يعني إحنا في أصدقاء مدة سنة كاملة ما نلتقي ويكون لقائنا في محافظة الظفار.
2: جميل.
4: فسؤالك صعب أن أرد عليك وحدد لك موقع جميل. معين لأن جميل. كل موقع أجمل من الثاني. بالإضافة أيضا بالإضافة أن سابقا إحنا كنا لما نجي محافظة الظفار قد يكون المركز في مكان واحد أو مكانين، ولكن في ظل يعني مرور السنوات أصبح تطور كثير، أصبحت يعني الفعاليات متعددة ومتنوعة وفي أماكن مختلفة يعني ما محصورة في موقع واحد. بالتالي اللي يجي محافظة الظفار ما يكون قاصد شيء واحد،
2: صحيح.
4: أشياء كثيرة تكون في مكان واحد.
2: الله. وأصعب شيء أنك تحاور محامي لأنه دائما دبلوماسي ويعرف كيف يخرج من الموضوع، لكن حبيت إجابتك. أرجع لك مرة ثانية كابتن، بعد سنوات طويلة من الضغط والمباريات والمعسكرات، هل أصبحت اليوم تستمتع بكرة القدم أكثر وأنت تشاهدها من الخارج؟
3: والله شوف، بعض البطولات أمانة يعني تستمتع، خاصة البطولات الكبيرة مثلا أو بطولة كأس آسيا، خلينا نتكلم عن كأس العالم مثلا. بطولة كأس آسيا، هذه البطولات أو بطولة أمم أفريقيا، دوري الدوري الأوروبي، هذه البطولات دائما ما نستمتع، خاصة لما تشارك فيها منتخبات وأندية كبيرة ويكون وتكون المنافسة فيها قوية.
2: جميل.
3: وتتابع على المستوى الفني مباريات كبيرة، دائما احنا حريصين كل الحرص ان نستمتع ان نشاهد هذه المباريات، وايضا كذلك يعني دعم المتعه دائما في المباريات ومشاهده المباريات الكبيره خاصه اذا توصل على المستوى الفني يعني.
2: جميل جميل. طيب استاذ قيس، يعني الجمهور يعرف العمده طبعا انه هداف ويعني المهاجم المميز، لكن انت كصديق ربما تعرف عماد الحوسني اكثر خارج ايضا حدود هذا المستطيل الاخضر وهذه العلاقة اللي ارتبطكم فترة طويلة، كيف يمكن أن تصف أيضا الكابتن خارج المستطيل الأخضر وحياته اليومية بشكل بسيط؟
4: حقيقة يعني أسئلتك جدا صعبة جدا صعبة الأسئلة. الكابتن عماد الحوسني أنا صعب يعني أن أوصفه، كلمات يعني قليلة في حقه ما شاء الله عليه، يعني خارج نطاق الملاعب حدود الملاعب ما شاء الله عليه، يعني شخص محبوب الجماهير و سواء كانوا في سلطنة عمان وكذلك الدول الأخرى، وهذا كله يعني ينعكس على أخلاقه هذا الشخص.
2: يعطيك العافية.
4: وأنا ما ممكن أن أجامله، وكذلك الكلمات صعب أنها يعني أكون مقصر أنا في حقه.
2: الله الله. نعم. جميل. طيب كابتن، أعود من جديد، لو أعطيتك مباراة واحدة كابتن خلال مسيرتك عشان تعيش هذه المباراة من جديد، أي مباراة يمكن أن تختارها؟
3: أكيد مباراة إيران في تصفية كأس آسيا 2004-2005 هذا من أجمل المباريات اللي قدمتها كمستوى وأيضا كجانب تهديفي. سجلت يمكن في هذه المباراة هدفين، ولكن في مباريات أيضا جميلة صراحة، يعني مباريات في كؤوس الخليج 2017 ما أنسى هذا البطولة اللي تميزت أنا فيها، أيضا بطولة 2000 أعتقد كأس خليج 19 أيضا كذلك اللي في الإمارات واللي في عمان. هذه بطولات دائما بطولة كأس الخليج بالنسبة لنا إحنا أول كانت يعني هدف بالنسبة لنا، فلذلك قدمنا مباريات جميلة في هذه البطولات من بطولات كأس الخليج. وأيضا على مستوى التصفيات إحنا في بعض المباريات أيضا قدمنا مباريات جميلة، الكل كان يشهد على أدائنا إحنا كمنتخب سابقا، كان منتخبنا قوي يمتلك عدة أسماء مميزين، أيضا كذلك نتائجنا كانت جيدة، ولكن كان هناك في هدف بداية انطلاقتنا احنا للكرة العمانية، يعني من البداية كانت اكيد هدفنا هو حصولنا على كأس الخليج. المستويات اللي قدمناها مستويات كبيرة، ولذلك في مباريات كثيرة احنا ما ننساها سواء على مستوى المنتخبات او حتى على مستوى الأندية.
2: جميل.
3: حفيظ
2: جميل،
3: فكانت فترة ذهبية بالنسبة لنا امانة يعني وبالنسبة لي انا شخصيا.
2: جميل. طيب استاذ قيس، اذا جلست مع الكابتن بعيد عن جو الاعلام والجمهور وكرة القدم، هل ما زالت كرة القدم بالنسبة له حديث مهم في جلساته العادية، ولا تشعر أنه أغلق هذا الفصل من الحديث عندما تلتقون في بعض سويا خارج أو في كافي؟ نعم. أو في مكان. نعم. بعيد عنه؟
4: لا، مثل ما تفضلت أن لا زالت كرة القدم باقية
2: الشغل الشاغر
4: كابتن عماد الحوسني، سواء كان يعني من خلال متابعة المباريات، تحليل المباريات، تحليل أداء اللاعبين فنيا، بالإضافة إلى أنه هو إلى الآن لا زال يمارس يعني رياضة كرة القدم، ولكن على مستوى يعني المنطقة فقط. يعني أعتقد ما أعتقد أن عماد في يوم من الأيام يترك كرة القدم، ما أعتقد، لأن في كل جلسة نقاشنا رياضي بحت،
2: يعني الرياضة في كل موضوعاتكم،
4: في كل موضوعاتنا لازم تدخل الرياضة، وهذا أمر صحي أيضا.
3: لكن نشوف يوم نتابع إحنا مباريات
2: صحيح،
3: عندنا جلسة هناك جلسة بحرية
2: جميل
3: فيها عدة أشخاص، لما نتابع مبارياته هو يكون موجود، هو يتفاعل أكثر مني أنا.
2: أوه.
3: في المباريات. أوه. والله يتفاعل أكثر مني،
2: يعني أنت اللي جريته إلى هذه المساحة.
3: أنا جريته وهو حب هذا الشيء
4: حقيقة. ما كنت أتابع كرة القدم،
3: ما كان يتابع بشكل كبير.
2: طيب السؤال المهم، وربما هذا السؤال يتكرر بشكل مستمر، لكن أنا أحتاج فلسفتك الخاصة وردك فيها حول هذا السؤال، لماذا كابتن عماد برأيك لم يصل منتخبنا الوطني حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم، رغم وجود أجيال مميزة مرت على المنتخب لكن لم يحالفنا الحظ، في اعتقادك السبب؟
3: والله يشوف أنت وصولك لكأس العالم أكيد أنها تحتاج أول شيء دعم كبير في نواحي كثيرة، منها أكيد أن الدعم المادي لها دور، التطور معك أنت في الرياضة أكيد أن لازم يكون لها دور، أيضا إدارة الكرة بشكل عام لازم يكون لها دور في أمور كثيرة إذا أنت لك هدف أنك تصعد إلى كأس العالم. ولذلك إحنا أكيد أن اليوم كمنتخب عمان أو منتخبنا أكيد أن حلم لأي لاعب أن يمثل بلده وأنه يوصل إلى كأس العالم. اليوم الوصول لكأس العالم أكيد فخر بالنسبة لأي لاعب، فخر بالنسبة للبلد أن منتخب مثلا بلدك أو علم بلدك يكون موجود ومشارك في أعلى بطولة من بطولات كأس العالم، وهو كأس العالم بحد ذاته هو المشاركة بالنسبة لك أنت في كأس العالم، هذا حلم بغض النظر عن أي شيء حفيظ، بغض النظر عن أي شيء. شفنا هناك منتخبات مثلا منتخب الرأس الأخضر، أيضا شفت كيف الأداء اللي قدمه صراحة في هذا البطولة، هو لأول مرة يوصل إلى كأس العالم، شفنا أمام الأرجنتين كيف لعب مباراة كبيرة. بعض المنتخبات اللي صعدت، خلينا نقول ما هي المنافسة، ولكن لبعضها اللي أول مرة صعدت، يمكن بعض المنتخبات ما حالف الحظ، ولكن وجودها ومشاركتها في كؤوس العالم وتعيش أجواء كأس العالم هذا بحد ذاته إنجاز، علم بلدك واسم بلدك يكون متواجد في كأس العالم.
2: جميل.
3: فنتمنى إحنا صراحة مع النظام الجديد اللي تغير حاليا الحين بمشاركة 48 منتخب، نتمنى إن شاء الله أن في قادم السنوات والتصفيات القادمة أن مدربنا الموجود حاليا والطاقم الفني والإداري مع وجود أكيد أن المنظومة الكروية ككل أنهم يركزوا بشكل كبير على أن الهدف يكون هو الصعود إلى كأس العالم
2: إن شاء الله.
3: لأن شفنا إحنا بأوزبكستان أول مرة تصعد لكأس العالم، أيضا مثل ما ذكرت الرأس الأخضر، وفي منتخبات يمكن لأول مرة حاليا ما أستذكرها شاركت وصلت إلى كأس العالم بحكم النظام تغير. أول سابقا كان 32 منتخب يصعد، الحين لا 48.
2: جميل.
3: ففرصتك قائمة.
2: قائمة.
3: كنت أتمنى صراحة أنا على المستوى الشخصي أن النظام هذا موجود لما كنا إحنا نلعب
2: بإذن الله. إن شاء الله أنا رح أرجع أكثر في هذا المحور، لكن خلونا نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وبعدها راجعين مع ضيوفنا.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
4: ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأحبة، وحوارنا دائما مع ضيوف مميزين نحكي معهم عن قصة المكان وارتباطهم أيضا بهذا الموسم الجميل اللي اعتادوا كل عام انهم يكونوا فيه، وربما يعني زيارتهم تكون أكثر من مرة. وحديثنا معهم حول هذا الخريف وحياتهم وفلسفتهم في الحياة اتجاه بعض الأشياء في حياتهم. أعود مرة أخرى لضيفي الكابتن العمدة عماد الحسني، مرة أخرى حياك الله. وأعود أيضا لقيس الكيومي، أيضا محامي وصديق عماد، وأيضا أعتقد هو صديق الكل ما شاء الله عليه. صحيح. من يصنع القرار دائما في اختيار الموقع والمكان إذا طالعين موقع؟ هل دائما يهمك أن عماد يكون راضي عن الموقع، ولا أنت تحس أنك أنت تأثر فيه؟
5: والله إحنا يعني نتفق، يعني نشوف المواقع وكذا نبحث ونشوف يعني من خلال تجارب زملائنا، وبعدها نجرب المواقع. يعني في الحقيقة المواقع لو نشوفها ما بنخلصنا الموسم كامل، بيخلص الخريف وإحنا بعدنا ما خلصنا المواقع الموجودة في محافظة الظفار. كل موقع أجمل من الثاني، يعني كل موقع تقضي فيه يعني يعني ممكن تروح موقع تريد ترجع تقضي مرة ثانية يوم ثاني فيه. فاختيار المواقع أكثر شيء يكون
6: شوف شوف شوف شوف شوف صراحة، لكن صراحة أفضل موقعين أنا زرتهم في صلالة.
4: نعم.
6: راح تشير هالنوت روعة هناك، يعني لو العوائل أو الناس تروح هناك تستهدف هذاك المكان خاصة على غدا مع عوائلهم، مكان ولا روعة. روعة. نفس الشيء جوجب،
4: جوجب جميلة،
6: روعة. جميلة مكان جوجب. جميل الله. صراحة تمشي بالسيارة هناك تشوف أماكن
4: ابن المكان خلاص.
6: أيوة حفيظ، ما تبي تطلع الله. من جمالية الجو والخريف جميل. والدنيا خضرة جميل. فتشوف المنظر رائع كأنك في سويسرا والله. ما شاء الله والله العظيم
4: الحمد لله.
6: الأجواء ما شاء الله جميلة في الجبل،
4: تصدق أنه الجو صح الآن هنا، ولو لكن في الجبل روعة لأنك تشوف كل رؤية واضحة وتشوف الأخضر واضح.
5: الله تكون جدا جميلة.
4: جميل.
6: أنا عندي الوالد يقول الحين ما دام أن عندنا هذه المناظر وهذه الأماكن هني، حفيظ يقول ما شاء الله، يقول أنا ما لازم أسافر برا عمان.
4: الله.
6: يقول خلاص أحسن أقعد هني. قلت له أنت أساسا صدق أنه هو طول السنة ما يروح مكان ولا يسافر، بس يحب صلالة.
4: ما شاء الله.
6: يحب صلالة.
4: كلهم موجودين معك.
6: الأهل موجودين بس بعضهم رجعوا خلاص.
4: ما شاء الله عليك.
6: بس طيب. الوالد موجود.
4: أرجع لك مرة أخرى كابتن، وأنا أريد أستفيد من وجودك حقيقة في مجموعة أسئلة كذا تدور في بالي وتدور في بال كثير من الناس. البعض يقول مثلا المهم أن نوصل كأس العالم، بالنسبة لهم هذا أمر جدا جدا مهم، حتى لو خرجنا من الدور الأول. يعني وآخرون لهم رأي آخر مختلف تماما، يقول لك لا احنا ما نريد نشارك مشاركة شرفية فقط وتنتهي هذه المشاركة بنتائج قاسية وخذلان أحيانا يتوقعوا. هنا أين يقف الكابتن عماد الحسني حول هذه الفكرة؟
6: لا بالعكس حفيظ، أنا أشوف أن وصول يعني منتخبنا إلى كأس العالم هذا حلم لأي لاعب وحتى للدولة نفسها، يعني اسم بلدك وعلم بلدك أنه يكون موجود في أعلى بطولة من بطولات كأس العالم، تكلم عن كأس العالم، من ما يتمنى اليوم أنه يكون موجود ويشارك ويعيش أجواء كأس العالم. أكيد اللاعبين هذا راح ينكتب في أسمائهم وتاريخهم أن اليوم اللاعب الفلاني موجود ومشارك في كأس العالم بغض النظر عن النتائج. شفنا إحنا فرحة المنتخبات اللي صعدت لأول مرة إلى كأس العالم كيف كانت ردة فعلها، تكريم من رؤساء دولها أنها تكون موجودة ووصلت إلى كأس العالم، الفرحة الكبيرة للاعب. أكيد أنا أشوف اليوم إنه بغض النظر عن النتائج أنت يكفي إنه وجودك أنت كمنتخب، وجود اللاعبين إنهم يلعبوا في أجواء عالمية من بطولة كأس العالم، هذا شرف، شرف للبلد واسم، اسم البلد إنه يكون موجود ومتواجد في هذه البطولة. بالعكس أنا أشوف إنه صراحة يعني الوصول بغض النظر عن النتائج، ولكن إحنا شفنا قطر كيف تعادلت مع سويسرا، شفنا مصر اللي قدمت بشكل جيد،
1: صحيح
6: شفنا المغرب اللي دائما حتى في كأس العالم 22 واليوم في آخر بطولة نفسها أيضا كذلك اللي قاعد يقدم مستويات. صحيح أن هناك في منتخبات ما ظهرت، ولكن في منتخبات شاركت لأول مرة وظهرت، ومنها الرأس الأخضر المباراة الكبيرة اللي قدموها أمام المنتخب الأرجنتيني، وكم منتخب وكم منتخب، يمكن ما أذكر بعض المنتخبات، ولكن المنتخبات اللي شاركت لأول مرة أدت بشكل جيد. النظام تغير الحين، فبالعكس هذا حلم لينا احنا كمنتخب عمان
1: وللاعبين، بغض النظر عن نتائج القاسيه 5-7-0،
6: ما في 5-7-0. انت اليوم انت اكيد ان اذا صعدت كاس العالم راح يكون استعدادك مختلف، راح تكون المجموعه اكيد ان بتشوف من المجموعه راح تكون معاك، انت اليوم التصنيف انت بسيط التصنيف غادي يساعد، فانت اليوم انك تلعب امام منتخبات كبيره هذا حلم بالنسبه لك، يمكن انت تواجه المنتخبات الافريقيه، ممكن تواجه المنتخبات العربيه نفس ما تواجه بعض المنتخبات العربية في كأس العالم. فهناك شفنا احنا مصر، مجموعة مصر مجموعة قطر ومجموعة العراق ايضا كذلك مجموعة قوية، لكنها لاعبين ادوا في بعض المباريات في كأس العالم. بالعكس انا اشوف ان اليوم وصول منتخبنا والهدف انه يكون متواجد في كأس العالم حلم لاي لاعب وحلم للبلد ايضا كذلك، ان اسم بلدنا وعلم بلدنا متواجد في اقوى بطوله من بطولات كاس العالم.
1: جميل. في جميل. خاصه ان البطوله يعني معظم رؤساء الدول يكونوا حاضرين مؤازرين لمنتخبات،
6: بطوله عالميه، رؤساء دول
1: وإعلام
6: عالميين، اعلام الكل في الكره الارضيه متواجد خلف هذه البطوله، الدعم الكبير ايضا كذلك. شفنا احنا بطوله كاس العالم اللي كان في قطر 2022، شفنا كيف الصخب الكبير، النجاح الكبير، يعني الكل كان يتمنى انه يكون موجود ويعيش اجواء كاس العالم. ايضا كذلك البطوله الاخيره
1: خير دليل، كان
6: خير دليل
1: فعلا. اعود مره اخرى استاذ قيس، طبعا ذكر جوجب وذكر ايضا شير وغيرها من المناطق الحلوه، لكن ما زالت بعض السلوكيات للاسف تشوه المكان، تشوه ايضا من الجو العام. رأيك في هذا أو تعليقك في هذا المظهر اللي ما نتمنى أن يتكرر الحقيقة، ولو أنه أحيانا يكون فردي. نعم
5: في الحقيقة يعني إحنا ما نعمم، ولكن غالبية زوار محافظة ظفار يعني يتحلوا بالصفات الجميلة خصوصا عند زيارتهم للمواقع السياحية. يعني لاحظنا مؤخرا معظم الأشخاص لما يكونوا جالسين في موقعهم يأخذوا أغراضهم هم وطالعين، ولكن قد يكون هناك يعني نسبة بسيطة جدا ضئيلة يعني تصدر منهم سلوكيات غير مقبولة، إلا أننا يعني نهيب ونؤكد على ضرورة المحافظة على هذه البلد ومحافظة ظفار بالتحديد، لأن الزائر لهذه المحافظة يريد يزورها ما فقط مرة واحدة، أكثر من مرة، فلا بد أنهم يتحلوا بنوع من الهدوء كذلك في طرقات، يعني بعضهم يكونوا مستعجلين فعليهم أنهم يتحلوا بالصبر والهدوء بحكم أن في عدد كبير جدا من الزوار في هذا الوقت، والطرقات قد تكون يعني مزدحمة نوعا ما، رغم أن يعني شرطة عمان السلطانية حقيقة قائمة بدور جبار جدا جدا في موسم الخريف، يعني يكاد في كل 2-3 كيلو تحصل يعني أفراد الشرطة موجودين وقائمين بتنظيم حركة السير، وهنالك أيضا يعني طرقات كانت فيها اتجاهين ذهاب وإياب، إلا أن غيروا يعني نظام هذه الطرقات لتكون يعني باتجاه واحد مثل الطريق يعني المقابل للمضابي.
1: نعم أتين.
5: أيوة، فقد يكون يعني بعض الزائرين ما يعرفوا هذه الأماكن، فرجال الأمن موجودين للتوجيه وليس للمخالفة يعني يوجهوهم
1: للتنظيم أكثر.
5: أيوة، فنتمنى منهم يعني انهم يلتزموا يعني تكون الزياره والسياحه مع اهل امان, يعني التقيد بالنظام سواء كان بقواعد المرور او المحافظه على البيئه.
4: جميل.
5: لان ما نتمنى حقيقه ان في يوم من الايام ان احد الزائرين يعني يتلقى مخالفه هو جاي هنا للسياحه والزياره. صحيح. بالعكس, احنا محافظة الظفار وسلطنة عمان يعني ككل ترحب بالجميع في أكيد المحافظة أكيد وهي أكيد بلد الجميع, وإحنا حقيقة سعداء يعني أن نشوف الزوار من مختلف الدول موجودين هنا ونلتقي فيهم ويعني نتبادل العادات والتقاليد فيما بيننا.
4: جميل جميل جميل. أرجع لك مرة أخرى كابتن, وأحتاج منك أيضا, أنا أعرفك لصدقك وصراحتك في كثير من الإجابات, لكن هل أنت مع طبعا أن يكون منح المدرب مشروع طويل المدى حتى لو كان في تعثر في بعض النتائج في البداية, أم أن كرة المنتخبات اليوم لا تحتمل الكثير من الوقت في اعتقادك الآن, خاصة أن المدرب نوجه له تحية طارق السكتيوي وهذا العقد طويل نعتبر المدى إلى 2030, فهل هذا الأمر تحس أنه جيد؟
6: أنا بالنسبة لي أشوفه جيد يعني على مستوى ودعم رياضتنا هنا في عمان. دائما يعني لما تعطي المدرب فرصة أو عندك مشروع تبني أنت مشروع لأبعد مدى فهذا شيء جيد بالنسبة لك. أنا أتمنى من بعض الجماهير, جماهيرنا العمانيين هم ما يستعجوا على المدرب أبدا, المدرب طارق السكتيوي مدرب صراحة جيد, مدرب أكيد أن الهدف منه اليوم وجوده هو أكيد أنه لبناء منتخب جديد. فعدنا بطولة كأس الخليج القادمة وعدنا كأس آسيا بتكون في السعودية. الحكم على هذا المدرب من الصعب أن لما تعطيه فترة بسيطة أنك تحكم عليه, فالهدف هو بناء مشروع بناء منتخب جديد وجوه جديدة للمستقبل. ولذلك أنا أشوف أن الدعم, كل الدعم من قبل الجميع مهم لهذا المدرب. مدرب شفناه حقق بطولة كأس العرب مع المغرب في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة, مثل ما سمعتنا وخلال بحثي وتواصلي مع أصدقاء وزملائي الموجودين وقريبين من الاتحاد أن هذا المدرب يحضر في جميع المباريات على مستوى السلطنة حتى في البطولة العسكرية حتى أعتقد في بطولة شجع فريقك. فهذا شيء جيد أن هذا المدرب عنده رؤية في اختيار نوعية لاعبين, ولكن يبقى الوقوف على تكوين منتخب للبلد مش هو فقط اللي راح يطور من مستوى منتخبنا. نعم راح اليوم أكون أنا منتخب كفريق, ولكن يبقى كيف أنا أقدر أن أشتغل على هؤلاء اللاعبين وأنهم يلعبوا في دوريات أكبر, ويكون يعني مثلا أن الضغط يكون قوي على هؤلاء اللاعبين, لأن اللاعب لما يكون تحت ضغط فعلى المستوى الفني راح يرتفع اللاعب مستواه. فلذلك أنا أشوف أكيد أن تكوينك منتخب اليوم وتكوينك تكوين منتخب شيء جيد, ولكن أنا أشوف أن أيضا كذلك من بعد ما تكون أنت منتخب وتشتغل عليه هذا المنتخب أكيد أن المنتخب أكيد يحتاج مباريات دولية, يحتاج مباريات ودية عشان يتطور هذا المنتخب. بعدها أنا أشوف أنه لازم بعد ما أنت تكون المنتخب أنه لازم يكون في شغل على هؤلاء اللاعبين هم يطلعوا خارج البلد, لأن لما يلعبوا في دوريات أقوى واللاعب يكون تحت ضغط يتطور مستوى وهذا المستوى ينعكس على المنتخب إيجابيا.
4: متى يمكن أن نقول أن مشروع السكتيوي نجح؟
6: والله ما تقدر تحكم حاليا عنده, لكن خلينا نقول لين كأس آسيا نشوف كأس آسيا اللي في السعودية, وبعدها لكل حادث حديث. دائما أنت دائما تحكم على المدرب بأداء المنتخب, بقراءة المدرب للمباريات, وأيضا بصمة المدرب تحدث لما يكون فيه مستوى لمنتخب بلدك. لما تشوف هناك فيه مستوى وفي قراءة جيدة من المدرب وفي عمل من المدرب راح أكيد أنت كمشاهد راح تحكم على أداء وعمل المدرب.
4: جميل جميل. الكابتن عماد في حياته الخاصة اجتماعي أم ما زال بس فقط عنده دائرة أصدقاء صغيرة ما هذه الدائرة اللي يثق فيهم وطول وقته معهم؟
6: خليك صريح عادي عادي.
5: الكابتن عماد الحوسني يعني خلال الفترة الماضية يعني قبل سنوات كان يعني مهتم كثير لكرة القدم يعني نسبة كبيرة جدا.
4: نعم.
5: فما كنا نشوفه كثير حقيقة, وفي المنطقة أيضا يعني ما
4: غائب.
5: أيوة ما كان يشوفه, ما أنها رب حكم أعماله والتزاماته فما كان يشوفه, إلا أنا يعني خلال الفترة المنصرمة الماضية يعني زاد شوية من نسبة حضوره وظهوره يعني بين الأصدقاء وكذلك المجتمع بشكل عام، بحكم أنه يعني الأعمال نوعا ما تقل يعني مع مرور الوقت والالتزاماته أيضا. فهو معذور أيضا بحكم أنه يعني متواجد في دولة أخرى وأيضا يرجع هنا عنده أعمال وعنده عائلة، فصعب جدا أنه يوفق يعني أو أنه يلتقي بجميع الشباب أصدقائه أيضا في المنطقة، ولكن إن شاء الله مع قادم الوقت هو موجود معهم إن شاء الله.
4: جميل إن شاء الله. كأس الخليج وكأس آسيا، هل هي مشاركة أم مشروع؟ ماذا نريد من هذه البطولة؟
6: بالنسبة لي أنا يعني اللي أشوفه صراحة يعني مع توقيع المدرب، مع توقيع الاتحاد للمدرب طارق السكتوي، راح يكون مشروع. أنا مش الهدف فقط كأس الخليج، يعني أكيد أن الناس والجماهير تحب أن تظهر منتخب بلدها بشكل جيد أو منتخبنا يظهر بشكل جيد في هذه البطولة، ولكن لا ينسوا أن هذا مشروع. اليوم لو لا قدر الله مثلا المنتخب ما ظهر بشكل جيد، ما نقدر نحكم على المدرب مبكر يعني. فالهدف هو بناء لاعبين وظهور عفوا في تشكيلة المنتخب لاعبين جدد، بناء منتخب جدد للمنافسة في كأس آسيا القادم اللي بتكون في السعودية وبعد البطولات القادمة إن شاء الله. ولكن يبقى أكيد أن الدعم، كل الدعم للمدرب طارق السكتيوي. فلما نشوف إحنا يعني ردود الفعل أول ما الاتحاد العماني وقع مع هذا المدرب كانت إيجابية من الجميع، من الإعلاميين والمعلقين، خلينا كبار رياضيين في عمان،
4: صح.
6: فالكل كان متفائل صراحة بوجود المدرب طارق السكتي، وهذا شيء جيد بالنسبة يعني لينا لأن الأجواء تكون صحية. ولكن يبقى أكيد الدعم لازم يكون مهم من قبل الجميع خلف هذا المدرب، وإحنا كنا إن شاء الله في مركب واحد، عدنا مثل ما قلت حفيظ بطولة كأس الخليج، عدنا كأس آسيا، إن شاء الله بإذن الله نكون بطولتين يكون نقدم فيهن أداء جيد، نشوف وجوه جديدة. والهدف، كل الهدف مثل ما ذكرت حفيظ، هو بناء ومشروع طويل المدى، ولكن أتمنى إن شاء الله أنه ما يكون
4: إن شاء الله فقط،
6: يكون إن شاء الله في أقرب فرصة إن شاء الله نشوف منتخب إن شاء الله ينافس بإذن الله.
4: أتمنى وإحنا قريب أظن عن بيننا وبين هالبطولة اللي تنطلق
6: الحين بعد شهر بتكون كأس الخليج، وأتمنى إن شاء الله أن اللاعبين يكونوا جاهزين، كل الجاهزية لهذه البطولة، ونستمتع إن شاء الله.
4: على تواصل مع اللاعبين كابتن؟
6: والله أنا بحكم أنه يعني يمكن تعرف نغطي بطولات خارجية في القناة في قطر يعني ما بشكل كبير، ولكن قريبين يعني من بعض الشخصيات الموجودة في الرياضة، وأكيد نحن داعمين لهم يعني. نتمنى إن شاء الله أن تكون الأجواء كلها إيجابية، وإحنا إن شاء الله معاهم في مركب واحد. في الأخير إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا.
4: جميل. يكون في حياتك أحيانا شخص محامي أو يكون في حياتك طبيب، هذا أجمل شيء، هذا مشروع أعتبره ناجح، لأن المحامي ممكن ترجع له تستشيره خاصة إذا كان صديق.
6: صحيح.
4: هل كابتن يعني دائما أو في بعض الأحيان يستشيرك في بعض قرارات، وهل تحس أنه فعلا يستمع للنصائح في بعض الأحيان؟
5: أي نعم، يعني الكابتن عماد الحوسني من الأشخاص اللي ما يخطي أي خطوة إلا لازم يستشير.
4: جميل.
5: أصحاب الاختصاص يعني في مجال القانون أو مجال الطب الهندسة يسأل المختصين، وفي النهاية يتخذ القرار يعني اللي هو يريده بعد ما ياخذ الآراء بشكل عام. وإحنا معه يعني دائما حقيقة في أي شيء يريده إحنا موجودين معه.
4: جميل.
6: بأمانة ما مقصرين أبدا. والله حفيظ يعني
4: دائما استشارات مجانية.
6: أنا عندي الدكتور قيس، وعندي علي البداعي، وعندي حتى يعني هذيل خلينا نقول مقربين بالنسبة لي يعني، ولذلك أنا دائما والله استشيرهم في أمور إيجابية يعني، كل واحد وفي مجاله واختصاصه.
4: هذا يعجبني فيه الكابتن.
6: اليوم هم
4: ويحلل الصداقة هذه.
6: أيوة. ليش اليوم هم يعني في مجالهم مجال القانون والمحاماة مثلا، لا أنا ما أعرف في بعض الأمور
4: اللي تحفظ فيها حقك ولا تحفظ
6: عليك نور، فأستشيرهم في بعض الأمور.
4: جميل جميل.
6: وحتى هم نفس الشيء في أمور الرياضة يتكلموا معاي، فإحنا دائما يعني ما شاء الله
4: كملوا بعض
6: متكامل.
5: جميل. الحياة نفس الشيء،
6: تمر الحياة بشكل
4: خبرة ما شاء الله
5: نرجع له ما شاء الله.
4: جميل. لكن أرجع إلى السؤال اللي كثير من الناس يناقشوه في كثير من المجالس حقيقة، هل صحيح أن كرة القدم العمانية لم تجد حتى اليوم المهاجم الذي يعوض عماد الحوسني؟
6: والله شوف، أول شيء احنا لازم نكون صريحين، أنا سمعت هذه الأسطوانة بشكل كبير، ولكن أنا ضد هذا الشيء. ليش؟ لأن عماد الحوسني لما ظهر كان معاه مجموعة قوية، هي اللي أظهرت عماد الحوسني، هي اللي دعمت عماد الحوسني، لو رجحنا وتكلمنا عن الأسماء الموجودة، أسماء قوية من علي الحبسي إلى آخر واحد معاي بدر الميمني، إذا تكلمنا عن المدافعين ما شاء الله خليفة عايل، محمد الشيبة، محمد ربيع، عندك حسين مظفر، وسط ملعب فوزي بشير، وعندك أحمد حديد وكانو وإسماعيل العجمي، يعني المنظومة كانت قوية، المنظومة هي اللي ساعدت عماد الحسين وظهر المهاجم في الكرة العمانية. هذا اللي أتمنى اليوم بالنسبة لنا، إحنا لاحظنا المهاجمين، ترى المهاجمين جيدين ولكن المنظومة ضعيفة. المهاجم ينتظر الكرات في الثلث الهجومي عشان يخلص. عصام لاعب جيد، الغساني أيضا لاعب جيد، بس تحتاج اللاعبين الوسط والأظهرة الفعالة اللي يستندوا عليهم المهاجمين. فأنا أشوف المنظومة هي الضعيفة مش المهاجمين. فأنا أتمنى إن شاء الله في قادم الوقت إن شاء الله مع المدرب طارق السكتيوي أنه يبحث عن المنظومة والأسماء والركائز القوية في لتمثيل المنتخب، لأن قوة المنتخب دائما بقوة المنظومة، وشاهدنا هذا الشيء في المنتخب الأسباني في كأس العالم الأخيرة. المنتخب الأسباني قابل من؟ قابل المنتخب الفرنسي،
4: صحيح.
6: صح؟ كيف المواجهة كانت؟ المنتخب الأسباني يلعب كمنظومة، لعب ضد المنتخب الفرنسي اللي يلعب وقوته كأفراد، مبامبي، ديمبلي، عندك دوي، عندك باركولا أيضا كذلك، وعندك نفس الشيء اللاعب اللي هو ليسيه، أفراد. الفوارق الفنية تفرق معك أنت كمنتخب فرنسي، لكن قابله بالمقابل المنتخب الأسباني اللي يلعب كمجموعة وعنده قوة الاستحواذ والسيطرة.
4: جميل.
6: ففاز من القوة الأسبان، فازوا على قوة الأفراد.
4: جميل.
6: ولذلك احنا دائما في الكرة وكرتنا العمانية أتمنى إن شاء الله نبحث عن المنظومة اللي تكمل بعضها بعض، وراح تشوف مهاجم بارز في كرتنا العمانية.
4: جميل، هذا السؤال أريد أسمع الإجابة منكم. نعم. أستاذ قيس، ربما أيضا اهتمام قربك من الكابتن، صرت أيضا مهتم ومتابع للرياضة المحلية. نعم. شجع فريقك لجمهور كبير، لكن إذا جينا على واقع الدوري العماني للأسف نتمنى هذا الجمهور اللي في دور الفرق يكون حاضر. إيش في اعتقادك الإشكالية عزوف الجماهير عن الدور العماني وارتباطهم ببطولة شجع فريقك؟
5: نعم، هذا أصبح مثل العرف يعني عندنا، أن الجماهير تميل أكثر للفرق الأهلية، وإحنا لاحظنا يعني مؤخرا أن في بطولة شجع فريقة الجماهير يعني المدرجات ممتلئة من الجماهير.
4: ليش ما هذا الجمهور يكون في
5: المعنى؟ هذا أصبح يعني من العرف، يمكن بحكم أن المباريات ما بين الفرق الأهلية تكون قريبة من بعضها البعض، عن المناطق يعني قريبة، وكذلك الولايات والمحافظات، فعند الجماهير قد يكون يعني نوع من الشغف ونوع من التحدي وما شابه ذلك. وأيضا بالنسبة للمنتخب مثل ما تعرف سابقا يعني كانت المدرجات أيضا ممتلئة من الجماهير، ولكن الجماهير يعني متعطشة نوعا ما، تريد توصل لمراحل أعلى في البطولات، وإن شاء الله مثل ما تفضل الكابتن عماد الحوسني خلال بطولة كأس الخليج القادمة وكذلك كأس آسيا بحضور الجهاز الفني الجديد الحين، أن نشوف المنتخب العماني في منصات التتويج، وإحنا حقيقة يعني نؤمن ونأمل أيضا أن يصل المنتخب إلى كأس العالم، وكذلك نحقق بطولة كأس العالم إن شاء الله بوجود اللاعبين، الوجوه الجديدة، الجهاز الفني الجديد، الجهاز الإداري، وأيضا الرياضة ككل القائمين على إدارة شؤون رياضية، منها الجهات الحكومية وأيضا الاتحاد العماني لكرة القدم.
4: وكان له رأي
6: على فكرة، هو كان رئيس فريق ترى فريق اليرموك،
4: عشان كذا تكلم بشغف وحماس،
6: تكلم بشغف حقيقة
5: يعني. أي والله يعني كانت عندنا مباراة قبل فترة من فترات تقريبا قبل أسبوعين لفريقنا اللي طلع من عماد الحوسني اللي هو فريق اليرموك في تابع ولاية الخابورة، وتأهلنا إلى المباراة أعتقد
6: النهائية بطولة على مستوى شمال الباطنة. النهائي كانت بين اليرموك وبين الشروق.
5: أيوة، كان حاضر الكابتن عماد الحوسني، والحمد لله يعني كانت مجريات المباراة جيدة، وهذا يعتبر يعني شيء إيجابي لفريقنا بحكم أنه هو تأسس من عام 1970، وعماد الحوسني أيضا ظهر من
4: جميل.
5: من
4: جميل.
5: هذا الفريق. جميل.
4: كمحلل تعليقك مثل ما طرحت السؤال، شجع فريقك المدرجات تمتلئ من قبلها بساعتين، والتشجيع والحماس، ايش اللي يفتقد اليوم الدور العماني من الجمهور؟ والجمهور يبحث عن الفرق صار اكثر ما يبحث عن متابعه البطوله او الدوري العماني.
6: يعني يا حفيظ صراحه لازم نكون احنا بعد صريحين، يعني تعرف يمكن الجماهير ولائها لفرقها اكبر من ولائها للانديه. يمكن يقول لك بعض الجماهير ما في دعم للانديه يعني من قبل مثلا رؤساء الانديه او المسؤولين القائمين على الانديه، للانديه نفسها يعني ما في دعم اللي نشوفه. بعض الأحيان يقول لك ما في مستويات، بعض الأحيان يتكلم الجمهور أن اختيارات الأندية تستقطب لاعبين مثلا من عمان لكنهم من برا الولاية مثلا لتمثيل أنديتها، فالبعض يتشائم من هذا الشيء. في أشياء تحدث بشكل عام في هذا الجانب، ولو لاحظنا يمكن الدعم الجماهير للفرق واضح انها اكبر وولائها اكبر، ولما تشوف الجماهير خلف فرقها اكيد ان الجماهير دائما هي يعني خلينا نقول هي الدعم الاساسي لاي بطوله. فلو لاحظت اللي يشاهد ويتابع بطوله شجع فريق بيقول لك شجع فريقك اقوى من الدوري العماني.
4: صحيح
6: صح ولا لا؟
4: صحيح.
6: هي لان الضخم الضخ الجماهيري والولاء لفرقها اكبر من ولائها للانديه، فهذه كلها عوامل يعني. حتى انا اشوف والله يعني هنتكلم لان احنا جمهورنا ترى محب بشكل كبير لكره القدم.
4: صحيح
6: بشكل كبير.
4: اي اعلام نفس الشيء زخم
6: على مستوى البطوله شجع فريقك. هي كلها عوامل تتكلم، فعشان كذا يعني شفنا يعني مثلا الولاء بشكل كبير للفرق على مستوى شجع فريقك في ولايات السلطنه.
4: وتلاحظ هذا الشيء اكيد.
5: اي نعم
6: ملاحظين.
5: احنا حضرنا ايضا المباريات الاخيره ما شاء الله المدرجات ممتلئه.
4: جميل. طيب هناك عشان استفيد من الوقت، هناك جدل دائم ما بين الخبره وما بين التجديد. يعني من يرى أن هناك عندما يتجاوز لاعب المنتخب عمر أكثر من 35 سنة هل نحافظ على خبرته أم نفتح المجال أمام جيل جديد؟ رأيك حول من يعلق أنه وجود في المنتخب لاعبين قد يتجاوزوا 34 سنة 35 سنة؟
6: هو إذا كان اللاعب يعني كبير في العمر وإيجابي ويؤدي ما يمنع أنه يكون متواجد، لكن وهذا الشيء أكيد هو يبين بنفس اللاعب وين في أرضية الملعب وفي المباريات. ولكن اللاعب إذا قل عطاء أو قلت قوته مثلا، وكان مثلا مثلا نشوفه خلينا نقول سلبي في المجموعة، فأكيد أنه لازم يبعد. فاليوم كرة القدم ما توقف على أي لاعب، وهذا مسألة التجديد. هذا شيء طبيعي في الحياة وفي عالم كرة القدم، ولكن دائما تبحث دائما عن الأفضل. كرة القدم للاعبين خلينا نقول الأفضل اللي يقدموا أداء في أرضية الملعب. فهمت؟
4: كيف استقبلت خبر قرار اعتزال فايز الرشيدي؟
6: والله شوف كابتن فايز أكيد إن كفى ووفى ما قصر أبدا، يعني سيرته هي اللي تتكلم عليه. هو كحارس مرمى تألق في أغلب المباريات وضحى بشكل كبير لكرتنا العمانية وفي المباريات قدم نفسه بشكل جيد. ما ننسى صراحة يعني البطولة الخليجية أعتقد اللي كانت في الكويت إذا ما خاب ظني، ركلتين الجزاء اللي صدهن لعمون.
4: نعم.
6: أعتقد في الكويت.
4: نعم نعم.
6: كاس خليج وتألق فيها في ذيك البطولة بشكل كبير، ما ننسى في بعض المباريات أيضا في التصفيات تألق في بعض المباريات. يعني كانت مسيرة جيدة بالنسبة لفايز الرشيدي صراحة، نقدم له كل الشكر والتقدير على تضحياته في الفترة السابقة والأداء اللي قدمه لخدمة الكرة العمانية، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله مع الأندية في عمان
4: بإذن الله. احنا آخر خمس دقائق ولكن بعد ما نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين في آخر محطة.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: في
7: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعداً في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساءً من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
4: أهلا لكم من جديد في آخر محطة والدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء مع الكابتن العمدة عماد الحسني ومع أيضا العزيز الصديق قيس الكيومي. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى قيس. يعني كثير قبل زيارتك لأي موقع، هل كثير يهمك جمال المكان أو أحيانا تحس أن قصة المكان أهم من الجمال الخاص بالموقع السياحي؟
5: حقيقة يعني قصة المكان هي أهم، ولكل مكان يعني نصنع ذكريات جديدة في كل
4: جميل
5: مكان.
4: جميل.
5: وخريف ظفار بشكل عام يعني في ذات طابع خاص ممكن أنك تقول، يعني من خلال الأرذاذ والضباب وأيضا الفعاليات والأماكن المختلفة والأصدقاء.
4: جميل.
5: فأنا أعتبر يعني موسم خريف ظفار أيضا يعني نصيحة للشباب بأنه هو منصة وفرصة يعني حقيقية لأصحاب المشاريع، يعني الشباب اللي يميلوا للتجارة إنهم يبدأوا مشاريعهم من محافظة ظفار، بحكم أن يأخذوا آراء الزائرين وأيضا علاماتهم التجارية تنتشر من هذه المحافظة. فلاحظنا في

0: قبل الشباب العماني، هم بنفسهم قائمين على إدارة هذه المشاريع. وبعد فترة من الفترات نلاحظهم موجودين، توسعوا في معظم ومختلف محافظات السلطنة، وهذا يعتبر شيء إيجابي. عشان كذا أنا أقول لك إن محافظة ظفار ليست فقط يعني للسياحة، بل هي متكاملة، يعني تجمع ما بين الاقتصاد،
1: جميل،
0: التجارة، وما بين لقاء الأصدقاء من ناحية الاجتماعية،
1: التعزيز السياحي،
0: وما بين السياحة والراحة النفسية يعني.
1: جميل.
0: بالإضافة إلى إقبال يعني الزائرين لهذه المحافظة، وإحنا سعيدين جدا، ونعتبر يعني موسم الخريف نعتبره كعادة لنا.
1: جميل.
0: معتاد العادة أنك أنت شيء تكرر دائما، فإحنا ما نكرر في كل موسم، بل في الموسم نفسه أكثر من مرة نزور هذه المحافظة. وأيضا لا ننسى أيضا يعني طيبة أهل محافظة ظفار، وهذه ليست يعني بمجاملة، هذا الواقع في كل مكان نروح، كل شخص يعزمنا نروح عنده، سواء ضيافة في منزله أو في الأماكن يعني الواسعة خارج المنزل.
1: جميل.
0: وهذا عذرا يعني، وأيضا من هذا المقام يعني نوجه الشكر والتقدير لكل القائمين يعني على محافظة يعني ظفار في هذا الموسم، من خلال إدارتهم لهذه الفعاليات، منها يعني مكتب المحافظ وبلدية ظفار، ما شاء الله عليهم يعني قائمين بجهود جبارة، وكلمات شكر قليلة في حقهم. جميل. وإحنا معهم دائما إن شاء الله.
1: جميل، ممتاز. سؤال مهم جدا جدا، أيهما أصعب بالنسبة للكابتن عماد، أنك تواجه مدافع قوي في منطقة الجزاء لما أنك أنت تحلل مباريات أمام ملايين المشاهدين؟
2: والله حبيض سؤالك
1: عميق شوية.
2: لا بالعكس، تحلل المباراة شوية أصعب من تواجه إن
1: مدافع قوي.
2: لكن أنا بالنسبة لي أصعب شيء تواجهه أنا كمهاجم أواجه مدافع سريع، لأن أنا أحب المساحات، فإذا واجه سريع عذبني محمد ربيع. أنا محمد ربيع ما شاء الله عليه سريع، وأو إذا أقابله في أي مواجهة، تقابلنا في الدور القطري، هو كان يلعب مع السد، أنا كنت مع نادي قطر، لما ألعب مع السد أنا أفكر أنا كيف بطلع محمد ربيع، دائما أبحث عن المساحات، فمحمد ربيع ما شاء الله عليه سريع. فأنا أشوف أن مواجهة، أنا أشوف أن تحليل المباريات شوي
1: أصعب
2: لأنها يبي لها تحضير ومتابعة.
1: في دقيقة لو نستحضر ذكريات كأس العالم والتحليل للمباريات، وأنكم تقوموا آخر ليل، خاصة التوقيت كان يختلف، تقوموا الليل أحيانا تنتهي بعض المباريات الصباح، كيف كانت أجواء البطولة والتحليل خاصة بالستوديوهات؟
2: والله
1: في بي إن سبورت
2: أمانة يعني، أول شيء لازم صراحة يعني نشكر صراحة يعني القائمين في هذا القناة على جهودهم الجبارة وتغطيتهم الجبارة في بطولة كأس العالم الأخيرة. أمانة الكل كان إيد وحدة، ما قصر أبدا. كانت بطولة بالنسبة لنا استثنائية، الحمد لله كانت تغطية جميلة في كأس العالم. اللي تصعب علينا هو فارق التوقيت فقط، يعني يمكن احنا نغطي مباريات كانت من الساعة 3 نطلع الساعة 7 الصباح، بعض الأحيان الساعة 1:30 فنطلع الفجر، ففارق التوقيت كان صعب بالنسبة لنا، ولكن مع الوقت تعودنا، ولكن يبقى هو النجاح في التغطيات هو الأهم بالنسبة للمشاهد. ولذلك الكل كان، المنظومة صراحة في القناة كانت قوية، العمل كان جبار من قبل الموظفين والمحللين، وكل شخص صراحة كان يعني حاضر فيها في تلك الفترة يعني في كأس العالم. فالحمد لله كانت نجاح جميل، تغطية كانت جميلة، بطولة كانت جميلة كأس العالم، وشفنا أحداثها كيف كانت، وهذا هو الأهم. ولكن رغم صعوبة يعني تغطياتنا في القناة، ولكن يبقى دائما هو النجاح. نجاح كان جيد حفيظ، والحمد لله كان تغطية جميلة.
1: جميل. كم إن شاء الله متبقي لك في صلالة؟ وين الوجهة القادمة في صلالة؟
0: متبقي لنا حوالي 4 أيام، وإحنا نشوفها يعني قليلة، بعدنا ما خلصنا تقريبا 40%، وأنا قبل 5 أيام واصل ما خلصت 40% يعني من جمالية محافظة ظفار.
3: ما شاء الله عليك.
0: ونتمنى خلال الأيام القادمة نو بالقدر يعني البسيط أن نخلص بعض الأماكن السياحية، وإن شاء الله الزائرين الآخرين هم بيكملوا عنا إن شاء الله.
1: الله يوفقكم يا رب العالمين. نفتقد كابتن الجيل الذهبي من يقول هذا الحديث ويرجع فقط إلى الذكريات وإلى هذه الأيام.
2: أيام جميلة صراحة ما تنتسي أبدا يعني، وكانت مباريات جميلة، انت رجعتني إلى الزمن الحلو صراحة، اللعب في أرضية الملعب صراحة يعيش صراحة أجواء حلوة، فذكرياتنا كانت حلوة، مبارياتنا، مشاركاتنا في كوس الخ...

0: الخليج في التصفيات كانت جميلة. نتمنى إن شاء الله أن احنا في قادم السنوات القليلة إن شاء الله أن نشوف منتخب قوي يمثلنا ويرفع رأسنا ويرفع رأس اسم البلد بشكل عام، وعيننا على لاعبين لعيبتنا في عمان إن شاء الله أنهم يعني يرفعوا اسم بلدنا
1: إن شاء الله ويقودوا المرحلة القادمة.
0: نتمنى ذلك والله.
1: كل التحية لكما، شكرا شكرا كابتن العمدة عماد الحوسني، شكرا أيضا أستاذي وأخوي قيس الكيومي، بارك الله فيكم.
0: أنت ما قصرت حفي، الله يسعدك. عقدت الاستديو صراحة باحترافية.
1: أنا ودي أسأل أكثر بس أشواق تشري خلص الوقت.
0: مثال للشخص الإعلامي المميز دائما، وحضورك جميل في كل محفل أمام.
1: الله يبارك فيك، طولي بأمرك، وعسى إن شاء الله تستمتع بأجواء الصلالة
2: إن شاء الله.
1: وأيضا تنقل الصورة الحقيقية، ولو أنه أحيانا الجو صحو لكن الجو في الجبل حلو.
0: جميل الجبل صح صح صحيح في الجبل
2: حلو. وندعو الجميع كل ما يعني أي شخص ما زار صلالة أنه يزور صلالة
1: بإذن الله
2: ويجرب أجواء صلالة ويستمتع ما بين
1: ذلك. وعسى إن شاء الله تكون دعوة منكم ولكل اللي يستمعونا ويتابعونا. تحية لكم، بارك الله فيكم. أحسنتوا بهذا اللقاء أو بهذه الفقرة نكون وصلنا بكم إلى ختام هذا الحديث وحوارنا مع الكابتن العمدة عماد الحوسني، وعلى كل ما قدمه وقميص بقميص المنتخب العماني، وأيضا صديقه العزيز المحامي قيس الكيومي. شرفونا في البعد الخامس في استوديو هذا اللقاء من صلالة جاردنز مول. تحية من أسرة البرنامج، الإشراف العام زميل سالم الجساسي، مدير البرامج أشواق العمري في الإعداد، شبين في الإخراج، وفي استوديوهات مسقط بالشبيبة أنور الأشرف وزميل بدر البلوشي. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: خليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنوياً مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: تخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصطل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شميرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شميرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عملك يبدأ من اختيارك اليوم في جامعة ظفار. اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.

النحب أعشق وأهوى الصعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن نحب

سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم. من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء النور ومساء السعادة لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 أكيد لكل من يسمعنا من هنا من محافظة الظفار. برنامجكم برنامج من الخريف الذي يأتي من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء مع كثير من المحطات المختلفة والمتنوعة، وهذا البرنامج بكل تأكيد يأتيكم برعاية فورد، من هنا كذلك من جاردنز مول مع الفعاليات الجميلة المتواجدة هنا للأطفال. يعني شوف أنا حبيت وايد التعاون اللي صار يعني بين الأطفال، وكانت في كذا يعني نوع من اللافتات اللي كانت وقعت يمكن بسبب الرياح وغيره، ولكن ما شاء الله عليهم هموا ورفعوها على طول بدون ما أحد يقولهم لا سير رفعها ولا شيء كذا، ولكن يعني هذه المشاهد هذه المناظر أمانة يعني تأثر العين بكل تأكيد. وما شاء الله توافد كثير من الأطفال هنا، يعني جاني فضول أمانة إيش اللي صاير برع، إيش معاهم جاردنز مول اليوم، يعني توافد هالمجموعة الكبيرة من الأطفال وانتظارهم كذلك للفعاليات اللي إن شاء الله راح تقام خلال الأوقات القادمة. ولكن بكل تأكيد يعني هذه الأجواء راح توصلكم، أنا متأكدة من هذا الشيء 100%، لأن ما شاء الله الأجواء هنا فعلا هي أجواء قوية، فالأصوات اللي تكون متواجدة

أو حتى نحن اليوم نتناسى هذا الموضوع. فاليوم يعني الهم كبير على بعض أولياء الأمور شراء الاحتياجات بالكامل من الكتب، من أيضا الأقلام، من الحقائب وما إلى ذلك. فشوي المشوار نوعا ما يكون طويل، كأنه فعلا مثل مشوار يعني شراء للعيد وتجهيزات العيد. فنتمنى إن شاء الله أن كل الأمور تكون طيبة، كل الأمور تكون تمام. وإذا كنت مضايق ولا شيء مثلا يعني حسيت أن شوية ضايقك، ما عليك أنك تثبت الموجة على أثير إذاعة شبيبس، وكان تسمعنا في مسقط والباطنة أو حتى في ظفار. وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئياتنا على اليوتيوب لايف، راح تقدر تتابعنا من أي مكان في العالم من خلال يوتيوب الشبيبة. عموما مستمعينا راح نطلع وياكم لفاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله نستكمل معاكم محطات وفقرات برنامجكم، برنامج من الخريف.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

أهلا لكم من جديد مستمعينا في برنامجكم برنامج من الخريف. هالمرة خلونا نقرأ أبرز التغريدات على منصة إكس، وهذه التغريدات أكيد تتمحور حول محافظة ظفار. في تغريدة من تصوير خليل الصبحي يقول: ما بين الجبال وعلى امتداد الساحل طريق جديد يفتح نافذة على جمال ساحل ظفار، طريق الساحل الجديد الذي يربط ما بين رخيوت وضلكوس ليختصر المسافة من 60 كيلومتر إلى تقريبا 20 كيلومتر. ليس مجرد اختصار للمسافة، ولكن أيضا هي رحلة استكشافية بين أحضان الطبيعة والشواطئ كذلك الفاتنة. فمقطع فيديو جميل لهذا الطريق اللي والله أنا ما ودي أسولف عنه وايد، لأنه ما أريد كثير من الناس يعني تروح لهذا الطريق بحكم يعني الحياة البرية المتواجدة هناك، ولكن عموما فعلا هو يعتبر من ضمن الطرق الحديثة وأيضا الطرق اللي كثير من السياح والزوار يذهبون إلى هناك. عموما في كذلك تغريدة أخرى من تقريبا تصوير هلال الخميسي وكاتب عليها تغذية سمعية بصرية وطريق عقبة ناشب بولاية الطاقة. شكرا لك يا هلال الخميسي على هذا التوثيق الجميل أمانة للطريق بطريقة احترافية تماما. كذلك في مقطع فيديو آخر يقال بأنه أحد أجمل الطرق الترابية، مع الأسف ما ذاكره هي وين بالضبط، لكن فعلا يعني طريق جميل ترابي وتصوير من الأعلى، يعني تصوير الدرون اللي يعطيك جمالية أكثر للمكان. أيضا في رسالة أو عفوا تغريدة لليث يقول: ما أجمل كلام الله والحمد لله وعلى نعمة الإسلام. وكذلك يقول هنا: ظفار الخضراء عالم من الخيال والأحلام. أنا أعتقد في عبارة كثير كانت تتردد خلال الفترة الأخيرة، ألا وهي أن ظفار هي جنة الله في الأرض، فما بالكم بالآخرة. فالواحد كذا لما يشوف هذه المناظر الجميلة ويتأملها فعلا يدخل في استرخاء غير طبيعي نهائياً. عموما خلينا نستكمل أبرز التغريدات. في تغريدة أيضا يقول في تغريدة يعني هنا في ظفار وتتعنى كل هذا المكان وهذا المسافة، فنحاول قدر الإمكان أن نختار المكان الصحيح البعيد عن الخطر. فكان يرسل لنا يعني هو مصور مقاطع فيديو، هذه مقاطع الفيديو جماعة الخير يكون على منحدر، ففعليا يعني أثناء اختيارك للمكان لازم تكون دقيق وأيضا حريص على سلامتك وسلامة كذلك الأشخاص الموجودين معك. أيضا سعيد اليافع يعني مغرد وكاتب: رذاذ الخريف يتساقط وبقوة غير مسبوقة في صلالة بعقد بالتحديد. عموما أجواء جميلة أمانة وأجواء خرافية هنا نعيشها في محافظة الظفار، ما بين الخضرة وما بين الشواطئ الجميلة، شاطئ الحافة، الدهاريز، شاطئ مرباط اللي أنا للحين ما رحت هناك وفيني إن شاء الله خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. ولكن عموما كثير من الأماكن الجميلة الموجودة هنا في محافظة الظفار، الواحد فعلا خلال تواجده هنا كل ما عليه أنه يحاول قدر الإمكان يعني يستفيد من وقته ويستفيد أيضا من يومه. يعني يمكن لربما يكون معك فترة محدودة من الوقت أنك تستمتع في محافظة ظفار، ولكن يجب عليك أنك تستغل كل ثانية وكل لحظة بذكريات جميلة، بأيام حلوة تقضيها هنا، سواء كان مع العائلة، سواء كان مع الأصدقاء، سواء كان أيضا مع الأشخاص المقربين على قلبك. ولكن لا تفوت أي لحظة من لحظاتك في محافظة ظفار، لأن هذه الأيام يعني أنت تقضيها هنا وما راح ترجع مرة ثانية. فضرور أن الواحد فعلا يعيشها بكل حب وكل شغف وما تخلي أي شيء يضايقك. على سبيل المثال في ناس تضايق واجد من سالفة يعني الزحمة اللي ممكن تحصل، في ناس تضايق مثلا والله واحد يعني طش قدامي في الشارع ما إلى ذلك. أنت جاي متعني عشان تستانس، فلا تخلي أي شيء يعكر من صفو مزاجك. عموما مستمعينا هذه النصائح اللي دائما أقول لكم إياها في البرنامج، وأيضا ما ننسى مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك توصل إن شاء الله إلى مقصدك والمكان اللي أنت رايح له وأنت بخير وصحة وسلامة. راح نطلع معكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل مستمعينا لنعود إن شاء الله نستكمل برنامجكم برنامج من الخريف.

0: النماء لخدمات ظفار. نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نهتم بك.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
1: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة. رجعنا لكم من جديد مستمعين مع محطة أخرى في برنامجكم برنامج من الخريف. هاي المحطة راح نتعرف على معلومات جميلة، وأيضا أنا وايد أحب لما يكون في كذا يعني ارتباط ما بين وما بين دولة أخرى، ونتعرف يعني على هذا الترابط اللي يجمعنا أكيد مع بعض. راح أروح مباشرة اليوم مع ضيفتنا في الاستوديو ياسمين الحجاية، مذيعة بتلفزيون الأردني. حياش الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، وأنا اللي سعيدة وجودي اليوم في عمان ولتعرفي على الثقافة العمانية. يعني يمكن اليوم زيارتي هاي الزيارة الأولى في عمان، وأكيد مش الأخيرة، لأنه صراحة في كتير أشياء لفتت انتباهي في عمان منذ اللحظة الأولى لدخولي بمطار صلالة. الاستقبال اللي كان موجود، الشعب العماني، يعني احنا دائما عندنا في الأردن بيحكوا الشعب العماني شعب لطيف جدا وطيب جدا في التعامل مع الضيف. لمستها من أول ما نزلت من الطيارة كيف ضيفوني قهوة أول ما نزلت من الطيارة. هاي أول شغلة. الموظفين اللي موجودين في المطار، لأني أنا جيت لحالي نوعا ما، زملائي والناس هون بعرف ناس موجودين بعمان، فكانت شغلة لفتتني جدا من دخولي لمطار عمان إنه في شخص عماني من الشرطة ومن الناس اللي بيشتغلوا هناك بيحكي لي جاي بروحك، انه اذا جاي بروحك احنا اهلك وناسك، انه اذا محتاجه شغله. فانا مبسوطه جدا اليوم لوجودي معاكم في عمان، وايضا معاكي شيماء.
0: جميل ياسمين، ما شاء الله وصولك كان يوم الامس، واعتقد ان الزيارات كانت لحد الحين، يعني يمكن زرتي اماكن خفيفه. صحيح. بعدش يمكن لو مثلا مدة أسبوع راح تزوري أماكن وايد حلوة وايد جميلة. فعموما خلينا نتكلم عن الأماكن اللي زرتيها هنا في محافظة ظفار، وإيش اللي عيباش أكثر.
1: هلأ صراحة أنا أول ما وصلت شفت صلالة المدينة، ف صرت أحكي إنه اللي منشوفه دائما على السوشيال ميديا وين، إنه الخضار اللي منشوفه إشي خيالي جدا. اليوم طلعنا أنا وزميلتي جمانة وصديقتي واللي هي استقبلتني في اليوم في عمان، وصراحة ما قصرت معي أبدا من مبارح، حتى من لما وصلت أخذتني على مكان اسمه شير. ما شاء الله الخضار اللي موجود. لسه كنت أحكي لجمانة صاحبتي اللي كانت معي، بحكي لها أنا توقعت إنه الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا ملعوبة في ألوانها. اليوم لما طلعت انه لا، ما شاء الله ما شاء الله، يعني بلد احلى، لها طبيعة مختلفة جدا، ولا بلد بالعالم زرتها صراحة. شفت الخضار اللي موجود والكثافة الاشجار، ما شاء الله، الله يديم عليكم يا رب. جدا جميل الجو، جدا جميل الناس، الناس لطيفين جدا صراحة. يعني مش قادرة لسه احكي لك شو اكثر اشي عجبني، لانه كل اشي عجبني حتى الأكل. صح،
0: أهم شيء
1: الأكل طبعا. يعني بتعرفي الشعب الأردني بيهتموا في يعني عندنا إحنا كمان الأكل ثقافة، خلينا نحكي. وكل بلد بتتميز بأنه عندها أطباق محددة، يعني هي التقليدية. خلينا نحكي، أنتوا عندكم المضبي.
0: مضبي صح.
1: أنا أكلت منسف بالأردن وجيت أكلت مضبي بعمان، فلذيذ جدا حتى الأكل. يعني
0: جميلة، يعني خلال هذه التجارب أنا أعتقد أن اليوم يعني ياسمين عشتي تجربة جميلة من خلال أول يوم لش هنا في محافظة ظفار. طيب خلف الكواليس كنا نسولف ونتكلم عن يعني الشيء المشترك ما بين الأردن وما بين سلطنة عمان، وانت عايشتي هذا الموضوع يمكن ربما أكثر من هنا. أتابع لمواقع التواصل الاجتماعي، فعلا في أشياء مشتركة، ولكن من خلال تجربتك اليوم يعني ياسمين، إيش الأشياء اللي تحسي إن في شيء مشترك بيننا ومن بينكم؟
1: هلأ صراحة إحنا قبل فترة قليلة جدا، يعني ب2/8 خلص عنا مهرجان جرش الثقافي، مهرجان جرش بدورته 40، يعني صار له 40 سنة بيكون موجود. هذا المهرجان بيجمع الثقافات من كل الدول العربية، وأحيانا بلدان غير عربية بتكون موجودة معنا في المهرجان. في جناح اسمه جناح السفرات، وبيشارك فيه فنانين وشعراء وكتاب وكل هذا الحكي. هلأ أنا من خلال تغطيتي بالتلفزيون الأردني دائما متواجد عمان في الساحة، يعني بمهرجان جرش كان موجود معنا ضيوف من مهرجان جرش، عم بشوف قديش هم عندهم شغلة بتلمسنا اللي هي محافظين على ثقافتهم. خلينا نحكي حتى لباسهم مميز، وين ما يروحوا لباسهم واحد مميز. يعني يمكن حتى اليوم بشوف بصلالة يعني بالمدينة برضو اللباس محافظ عليه، من يعني هاي الشغلة كتير تشبه الأردنيين من حيث اللباس. يمكن اليوم أنا كمان لابس الزي الأردني، هذا ثوب أردني من جنوب الأردن، البادية الجنوبية بيرتدوا النساء، طبعا عمره يمكن أكثر من 100 سنة، فيه النقوش النبطية. يعني الشعوب بتهتم إنه لما بدها تظهر أي مكان تظهر ثقافتها على يعني أجمل حلة خلينا نحكي.
0: جميل جميل. يعني حتى يعني مسألة التمسك اليوم بالموروث يعني التقليدي اللي موجود معانا، لأن فعلا اليوم لما تتكلم عن شخص معين تسأله إيش الشيء اللي معاك أنت، يعني إيش الموروث اللي موجود معاك. فلما تتكلمي عن الموروث مثلا اللي موجود في الأردن على سبيل المثال، تفتخري بكثير من الأشياء اللي موجودة، سواء كان من الوجبات، سواء كان أيضا من الثقافة اللي موجودة معاكم، سواء كان من الزي. وفعلا مثل ما ذكرتي نحن اليوم ما زلنا متمسكين. أنا ما أعرف إذا يعني زرتي بعض الأماكن اللي يكون فيها الجباليين بالزي الجبالي اللي هو الزي التقليدي تبعهم.
1: شفتهم وسألت عنه، استغربت صراحة الارتداء. بعدين شرحت لي طبعا أنا من حسن حظي إنه صديقتي واللي استقبلتني عمانية، فهي عارفة كل هاي التفاصيل. فأنا كنت عم بسألها، عم تحكي لي عن الزي الجبالي.
0: نعم.
1: وحتى اليوم اللي استغربناه جدا اللهجة. اللغة أو هي تعتبر لهجة، وأنا شوي بحثت عنها، هي لهجة سامية، ولكن يعني يجب المحافظة عليها أكثر، لأنه يعني متحدثين فيها بس في ظفار.
0: بالضبط.
1: فيعني هاي الشغلة وهاي الثقافة اللي إحنا اليوم قاعدين نتعرف عليها، هاي الثقافة اللي يعني تبادل ثقافات كبير. وتعلمت كم كلمة إن شاء الله خلال اللقاء، بحاول أني أتذكر أي شيء. هلأ مش متذكر.
0: أنا أعتقد اللي تعلمتيها أعتقد أخبار. أخبار كيف؟
1: أخبار يعني أخبارك.
0: الأخبار أيوة. هذا اللي تعلمتي صح؟
1: تعلمت أحكي أني جيت أمس من الأردن. بس
0: لحظة، بوش تعلمتيها؟ بالعماني ولا بالجبالي؟
1: اختلف شارع.
0: لا لا تقولي. يعني رحتي للصحب.
1: مشي يعني أمس جيت مشي غاد من الأردن، إيش زي هيك يعني.
0: أنا
1: أعتذر إذا خربت اللهجة.
0: أنا ما أخذ نفسي في الموضوع، لأنه فعلا مش يعني ملمة باللهجة الجبالية. عموما إذا بنتكلم اليوم عن اللهجات اللي موجودة في سلطنة عمان، يعني ياسمين تخيلي معي إن حتى في مسندم في لهجة خاصة فيهم الكمزارية.
1: نعم.
0: يعني حتى أهل الجبال ما راح يفهمون اللي موجودة في مسندم في كمزار.
1: ما شاء الله. يعني
0: فهي لهجة خاصة فيهم، ما حد بيعرفها غير أهل مسندم. وأهل الجبل معاه نفس الشيء، ما حد راح يعرفه غير أهل الجبل. عموما في كثير من اللهجات ترى، مش فقط في الجبل يعني، فهي مختلفة متنوعة. أنا راح أعطيش الحين
1: متعددة
0: أعطيش بعض المعلومات.
1: كثير جميل إنه يكون فيها هالقد ثقافة في نفس البلد. يمكن
0: أكيد.
1: أنا يعني يمكن حتى لهجتي اللي أنا هسا بحكي فيها يمكن لهجة البيضاء اللي هي شوي عمانية، ولكن إحنا نفس الإشي في جنوب الأردن. أنا من البادية الجنوبية، يعني أهلي والعشيرة اللي أنا منها الحجاية ما بيحكوا بنفس هاي اللهجة، بيحكوا برضو لهجة شوية تقيلة، أكيد مفهومة بالنسبة لنا، بس بعتقد إنه ممكن الناس تيجي من برا ما تفهمها. كل منطقة برضو بتختلف اللهجة، ولكن عنا نوعا ما مفهومة، بس أنتوا لغة كاملة.
0: نحن لغة كاملة. طيب ياسمين، يمكن السؤال اللي جالس يخطر في بالي حاليا، أنت ذكرت إن هذه أول زيارة لشا في سلطنة عمان، أنا ودي أعرف يعني سبب اختيارك لسلطنة عمان منذ البداية.
1: كثير أسباب صراحة. هلا أول سبب إنه أنا تعرفت على صديقتي جمانة بالأردن، كانت مشاركة بشيء زي مهرجان بلم برضو للثقافات، كانت موجودة، ولحسن حظي أني أنا تعرفت عليها، وبوجه لها تحية، هي هلأ قاعدة معنا. فتعرفت عليها، وصراحة أنا بسمع دايما عن كم عمان، أنه بشوف فيديوهات وما بصدق أنه هاي موجود عندنا في الدول العربية، أنه الجمال اللي موجود في الطبيعة في عمان. فأول شغلة كتير أنا حابة كنت أشوف صاحبتي، وتاني شغلة إنه أهل عمان صراحة، يعني صاحبتي يمكن نقلت لي الصورة، مثلت الشعب أمامي إنه قديش اليوم في طيبة، في يعني كرم، في أشياء بتخليكي إنه بدي أضلني أشوف هاي الناس، بدي أروح أتعرف على ثقافتهم أكثر. فأول شغلة صاحبتي، وتاني شغلة إنه الجمال الطبيعة، أكيد أكيد أي بني آدم بيحب إنه يشوف هذا الخضار، ومريح للنفسية.
0: جميل. شعور شو أنت اليوم سفيرة ها للسلطنة. وصلتي مرحلة كبيرة يا جمانة. يعطيها العافية يا رب. فعلا يعني اليوم إن الواحد يمثل دولة بأكملها وبصورة الجيدة مسؤولية، ونفس الوقت يعني ما راح يأخذنا بالمسؤولية الثقيلة، لأن هذا في النهاية طبعاً إحنا كعمانيين من ناحية الكرم، من ناحية يعني الطيبة اللي موجودة فينا، يمكن الواحد يعني الكل يتحدث عنها، ولكن فعلاً يمكن هذا الشيء لما ننقل في أي دولة ثانية في ناس راح تحب يعني هذا الشيء. ويعني ما مقصرة جمانة في الموضوع. عموما خلونا نرجع مرة ثانية إلى محور الحديث. يعني خلينا نتكلم عن يعني هل تشوف اليوم في مثلا بعض الوجبات اللي ممكن تكون مشتركة ما بين سلطنة عمان ما بين الأردن ياسمين، ولا تحسي إن شتان يعني فرق كبير؟
1: لا صراحة كتير، يعني اليوم أكلت مضبي، حسيت أنه مشابه جدا للأكل الأردني وللمائدة الأردنية، من حيث أنه إحنا بنعمل نفس الإشي، رز، جاج، اللحم، بس لاحظت اختلاف بنوع اللحم اللي موجود بين سلطنة عمان وبين الأردن. يعني يمكن أنتوا عندكم من أحسن اللحوم اللي هي لحم التيس أعتقد أو شيء زي هيك، عنا بالأردن لا، يعني اللي هو بسموه أهل الخليج النعيمي اللحم البلدي، ففي اختلاف يمكن باللحوم، ولكن كطبخ صراحة مشابه يعني، بس أنتوا ما عندكم منسف، لازم تجوا عنا وتجربوا المنسف
0: ضروري هذه
1: منسف اللي هو بيكون برضو رز بس
0: معروف المنسف
1: نعم. مع لحمة ولبن، واللبن يعني معمول
0: على فكرة أنا أعتقد شوية صوب الشرقية مثل المنسف ولكن بطريقة مختلفة.
1: إيش هو؟ احكي لنا.
0: يعني الشرقية.
1: هنزل الفيديو عندي، خلي الناس عندي تعرف.
0: تعرفي بعد شو بيكون معنا المصور هيثم الفارسي، فكان مصور مقطع فيديو لفيلم وثائقي عن وجبة موجودة معنا في الشرقية بالتحديد محافظة الشرقية عموما، هي عبارة عن السمك مع الأرز الأبيض مع اللبن.
1: سمك.
0: فشوي الموضوع كان مستغرب هذا الدمج اللي يكون موجود، ففكرة يعني الفيلم ما لنال على جوائز كثيرة، فهو بنفس الحالة ولكن أنتم معاكم اللحم.
1: إحنا عنا إشي مشابه، إحنا عنا أكلة اسمها الصيادية. الصيادية هي عبارة عن سمك ورز بس ما معها لبن، بس هي سمك ورز يعني مدموجة بنفس نفس الطبق، فأعتقد شوي
0: في في في تشابه،
1: في تشابه أكيد يعني بالآخر يعني علاقات يعني من منذ أزل السنين يعني
0: بالضبط يعني
1: بين الأردن وعمان، ويعني شعبين زي ما بنحكي إحنا الأردنية عينتين براس يعني
0: بكل تأكيد. طيب إيش الرسالة اليوم اللي ممكن تنقليها لأصدقائك اللي في الأردن اللي ما زار سلطنة لحد الحين، أو مثلا بالعادة يزور أماكن أخرى بس بالنسبة له أن سلطنة ما من ضمن الجدول، إيش النصيحة اليوم اللي ممكن توجهينها لأصدقائك؟
1: أنا بدي أحكي معلومة عن أهل الأردن. أهل الأردن كتير بيحبوا عمان، وصراحة يعني قليل ما أجد ناس من الأردنيين ما زاروا عمان وما اجوا على صلالة وعلى مسقط واكثر من مكان. الاشي اللي كتير غريب، انا لسه بنزل على السوشيال ميديا على انستغرام، الناس عم تبعت لي روحي على هذا المكان، روحي على هذا المكان، اسألي عن هاي الكلمة. فصراحة يعني ما شاء الله الثقافة العمانية واصلة كتير للأردن ولكل العالم، هي وجهة سياحية عالمية يعني بدون ما يعني ما بتحتاج اي بني ادم يجي يحكي او يعني ما حدا يزاود عليها يعني.
0: نعم.
1: ما شاء الله يعني. ولكن الرسالة انه اكيد برجع وباكد انه اليوم صلالة عم بيصير فيها أشياء جديدة، فدائما صلالة والعمان كاملة، فدائما تعالوا زوروها يعني وشوفوا جمال الجو والطبيعة وكل شيء فيها وناسها أهم شغلة.
0: الله عليك، الله عليك يا ياسمين، شكرا لوجودك اليوم معنا عبر الأثير، وأيضا يعني سعيدين بهذه التجربة الجميلة اللي اليوم تنقلينها معنا عبر أثير إذاعة الشبيبة وأيضا عبر الشاشة، وكذلك للناس اللي يمكن يسمعونا حتى من المحافظات الثانية وبعد ما من الخطة أن يزور سلطنة أو محافظة طار بالتحديد، ولكن فعلا محافظة حلوة فيها أماكن وايد جميلة.
1: صحيح.
0: والواحد فعلا لازم يعطي نفسه المساحة أن يستمتع ويستانس وكذلك يعني يكون متونس بهذه الأجواء.
1: بس اسمحي لي ختاما، إحنا وإحنا طالعين على شير كمية العمانيين الموجودين كتير، يعني في سياحة داخلية كبيرة
0: في ما شاء الله،
1: ما شاء الله.
0: الهروب من درجات الحرارة العالية.
1: صح.
0: لأن معنا في مسقط درجة الحرارة تقريبا 45-55 وما إلى
1: أنا رايحة مسقط، فيعني
0: في فرق كبير. أنا أعتقد في فرق كبير يعني لدرجة الحرارة في العشرينات، يعني 24 درجة حرارة 27 درجة حرارة، الواحد يعني شوي
1: فرق
0: يستاهل الموضوع. أنا أعتقد
1: شكرا كثير لك، أنا مبسوطة لوجودي معاكم اليوم، وشكرا لإذاعة الشبيبة على هاي الاستضافة، وإن شاء الله نشوفكم بالأردن
0: بإذن الله تعالى في زيارة إن شاء الله، وتناقل هذه الثقافات ما بيننا وما بين الأردن. شكرا لك ياسمين الحجاية مذيعة بالتلفزيون الأردني لوجودك اليوم معنا، شكرا لك.
1: أهلا فيك،
0: يعطيك العافية. إذا مستمعينا من هذه المحطة راح نطلع معاكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل إن شاء الله راح نستكمل وياكم، أتبقى من برنامجكم برنامج من الخريف.

0: وخليك شبابي.
1: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23-20-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: فريق فانهوم، قولوا وراي: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: أيوة، اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبي لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: سمعت صحيح، بان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع بان هوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد، استعد انطلق فورد.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج من الخريف. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن محطة أيضا أخرى في هذا اليوم، راح نتكلم عن عالم التصوير، واتوقع أن ضيفنا معروف من راح يكون مباشرة معكم. مع ضيفنا لهذا اليوم هيثم الفارسي، حياك الله معنا.
5: أهلا وسهلا أختي شيماء، وكالعادة قناة الشبيبة دائما متواجدة في أي حدث ومبدعين دائما.
4: حياك الله هيثم. هيثم، أنا قبل لا أروح إلى الإنجازات والأعمال وما إلى ذلك، في سؤال دائما يتبادر في ذهني كل ما أشوف مقاطعك في الإنستغرام، دائما أقول المصور هو اللي يمسك الكاميرا ويلتقط التصوير أو اللحظات، بس دائما نشوف أن هيثم فجأة عمل نقلة نوعية وصار هو اللي يظهر بالكاميرا، فمن هو الرجل الخفي مع هيثم؟
5: والله أنا بديت أشكرك على هذا السؤال، لأنك تتيحي لي فرصة أشكر فريقي الجميل والرائع والمبدع على كل الجهد والإبداعات اللي يعني صراحة يقدموها للفريق. الحمد لله عندي فريق من الشباب، سواء كانوا يعني شباب عمانيين أو غير عمانيين، مشتغلين نشتغل مع بعض، نحاول قدر المستطاع نقدم مادة ومحتوى بصري مختلف، حتى أن الفريق شوينا منوعنا، يعني شباب بنات أعمار مختلفة عشان تختلف الأذواق ويختلف المحتوى البصري اللي نقدمه.
4: نعم جميل. طيب يمكن إحنا دائما نشوف أنه دائما تركز على القصة وتركز على المحور، وأيضا تركيزك من خلال مقاطع الفيديوهات على الموروث العماني، وتوقع هذا الشيء إحنا لاحظناه من خلال المقاطع، ولكن البحث عن القصة وأيضا جذور هذه القصة يحتاج لها نوع من الوقت.
5: شوفتي، لو تسأليني هيثم ويش فلسفتك، أو أذكر ثلاث عناصر أساسية تستخدمها في إخراج هذه الأعمال، راح أذكر لك إياهن: القصة، القصة، والقصة. القصة هي أساس كل شيء. أنا ممكن يكون عندي فريق قوي، ممكن يكون عندي لوكيشنات قوية، ممكن موضوعي جميل، لكن السردية والنراتيف اللي أنت لازم يعني تظهر للجمهور لازم تكون قصة جميلة مهما كان موضوعك. لأن في النهاية الناس، مثلا نجي على مثلا الفوز الأخير في مسابقة فنون الطايعة في إسبانيا، الطبق اللي تشوفه ترى هي المنتج النهائي، بس الجمال في الموضوع واللي ممكن خلى الناس كثير تحب الفيلم هي القصة ما وراء هذا الطبق. الناس اللي تشتغل، الرجل الكبير اللي يقوم أول الصبح، سواء كان هو الصياد اللي يصيد السمك أو هو اللي يروح السوق يشتري الأغراض والمعدات وبعدين تنتقل هذه

0: وثائقي يعني حقيقي، يعني مرات يميل إلى الاستقصائي والأسئلة والبحث. يعني ممكن الحين أعمل لقاء مع محمد أحدد بس توجهات الفيلم وين تروح، بس ما أقدر أقول أمثل سيناريو سكريبت الواضح، أنت بتسوي كذا بتحرك هنا بتجي هنا. لكن أنا أعمل لقاء مع شخص وأستكشف حياته والأشياء والأسرار وذاكرته، فما أعرف هو إيش بيعطيني معلومات. ممكن أنا حاط سيناريو أو توجه كذا فجأة يعطيني قصة مختلفة تماما تخليني أروح كذا. فسيناريو مش ما أريد أسميه سيناريو كثر ما أقول هيكلة الفيلم وهدف الفيلم يعني يكون واضح بالنسبة لي أكثر شيء، وبعدين عاد نشتغل عليه. أكثر شغلنا يكون في موضوع أنا أسميه الحث في المونتاج الإخراج. لما أنا أجي كمخرج أو كمقدم ومخرج أغلب أفلامي كذي أمسك هذا الفيديوهات كذا وأفتح الشاشة وأشوف التايم لاين، هنا الشغل الأساسي بالنسبة لي كيف أقدر أربط هذه القصة كاملة ما بين هذا الضيف وهذا الضيف والحدث اللي صاير. هنا الشغل الكبير اللي نسويه
1: خلال مقطع فيديو قصير جداً،
0: مرات مقطع قصير ومرات فيلم يعني آخر فيلم نحن دشناه كان نشرته قبل 3-4 أيام، فيلم بعنوان هل ظفار هي أرض الأنبياء، مدة ساعة
1: ما شاء الله.
0: هي مدة ساعة فيلم وثائقي مدة ساعة، بس الطريقة اللي سويناها الحمد لله من أكثر اللي يعني التعليقات اللي وصلتني إن تمنينا أكثر، مع أنني كنت خايف لأن أول مرة أنتج فيلم مدة ساعة،
1: فقد خايف أن يكون ممل بالنسبة للمتابع
0: أو مش ممل وبس، يعني الناس تشوفها ساعة تقول لك يا أخي واجد
1: بالضبط،
0: بس الناس شافتها يعني.
1: أنا أعتقد اليوم النقلات والمشاهد وما إلى ذلك هي اللي تعطي اليوم الواحد أنه يكمل أن يتابع إلى النهاية
0: بالضبط.
1: طيب خليني أرجع مرة ثانية إلى القصة اللي أنت ذكرتها، وأيضا أنا أعتقد أن اليوم البحث عن القصة ومصدر هذه القصة أو حتى الموروث اللي نحن اليوم نتكلم عنه في مواقع التواصل الاجتماعي والذهاب إلى نفس المكان هي يعني يحتاج لها وقت مثلاً على سبيل المثال، ولكن تطلع بهيكلة نوعية معينة وجميلة. نتكلم عن أبرز القصص اللي أنت بالنسبة لك قريبة وكان البحث عنها مثلاً على سبيل المثال جداً طويل ما قدرت تحصل على هذه القصة بالكامل.
0: والله القصص كثيرة، لكن إذا بتكلم على موضوع القصة وممكن يعني في ناس تقول لك ابحث شيء جديد، أنا ما أقول أنك لازم دائما تبحث عن موضوع جديد. المواضيع كثيرة موجودة في عمان، نحن عمان عندنا قصص أصيلة ما ممكن تحصلها في أي مكان، فمرات نحن ما لازم نبحث عن قصة جديدة، مرات لازم نعيد طريقة صياغة هذه القصص. يعني مثلا كسبيل المثال اللبان أيقونة ورمز عماني عريق جدا جدا، قبلنا ونحن واللي بعدنا بيستمروا يتكلموا عن هذه الشجرة وهذا اللبان الثمين، بس كل مرة حد يجي يطلع لك بطريقة مختلفة بقصة مختلفة. فالواحد لازم يفكر كيف يغير من هيكلة هذه القصص بطريقة تتناسب مع الأجيال. يعني القصة اللي أنا كنت ممكن الجيل اللي قبل 5 سنوات قبلها ممكن الجيل الحين ما يقتنع بهذه الطريقة، سواء كان طويل ريل قصير فيديو طويل فيلم قصير وعلى حسب، بس البحث في القصص مهم، نشتغل عليه مهم، ما نكون سطحيين، نكون نحاول نتعمق فيما وراء القصص بشكل كبير.
1: أطول قصة بحثتوا عنها كم كانت المدة الزمنية ولا الأمور يعني كلها بسلاسة؟
0: والله ترى شوفي وما
1: إجابات دبلوماسية ما ينفع.
0: لا هي ما أجوبة دبلوماسية، مثلا تيك سألتيني أجمل قصة، كل القصص أحس كل قصة لها شكل معين. مرات أنت تسوي قصة ممكن يعني تفكر فيه اليوم وبعد يومين. أنا بقول لك الفيلم اللي فاز فيلم سفرة رمضان في صور قررناه قبل 2-3 أيام وصورناه
1: ما شاء الله،
0: بس صار الشيء اللي حركني هنا قلها. يعني فكرة الفيلم أساسا كيف صارت؟ فكرة الفيلم كان عندنا ضيف أجنبي وحن فصور يعني اللي يعني فصور عندنا حتى لو كان في الفطور، طبعا حفصور سفرة رمضان كل يوم عيش عندنا كل يوم عيش إنزين، حتى لو مسوين لحم ولا مسوين دياي لازم
1: عيش.
0: بتلقي عيش لحم مسوين قبولي، بتلقي كذي على يمين صحن في عيش أبيض وروب وشقة صيدة كي موجودة مقلاي موجودة، هذه لازم. فالضيف استغرب يعني قال كيف تأكلوا عيش وصيد وروب؟

0: يعني استغرب بس وحرك اني قلت صح هذا سؤال جميل يعني. فالسؤال هذا تحول الى فيلم
1: وثائقي.
0: والفيلم هذا يعني هذا الطبق البسيط تحول الى فيلم, والفيلم وصل الى اسبانيا ولجنة التحكيم والحمد لله فاز في هذه المسابقة. ومن منبركم لازم اشكر وزارة التراث والسياحة صراحة, قسم يعني مأكولات وفنون الطهي العماني الشباب, صراحة كل الشكر والتقدير لهذا الفريق اللي هو مسك بيدنا وقالنا تعالوا في مسابقة كذا كذا عالمية, لأن وزارة التراث والسياحة والقسم المختص بفنون الطهي العماني قسم يعني يعرف وين المنظمات العالمية الحقيقية والصحة المعنية بهذا التخصص. فما قصروا الجماعة, جلسوا معنا قالوا نحن نشوف إن فيلم هيثم أو فيلم سفرة رمضان في صور ممكن إنه يفوز في هذه المسابقة. والله حتى الاستمارة عبوا لنا إياها يعني
1: ما شاء الله,
0: هي ساعدون لنا في شروط وفي قوانين, يعني هي مش المسابقة ذيك اللي تدخل أونلاين وقدم وروح, لا أنا هي يعني
1: هي مسابقة عالمية
0: والمنظمة اللي شاركنا فيها هي منظمة فنون الطهي, منظمة مختصة يعني خبراء مختصين وأكاديميين في الطهي. فالحمد لله توفقنا وصار هذا
1: سبحان المجال. الله أنا دائما أقول في أشياء يعني تكون بالصدفة ولكن هذه الصدفة الله يفتح فيها الخير الكثير. يعني سبيل المثال أنت ما كنت متوقع أن من خلال سؤال لضيفك يتحول إلى فيلم, هذا الفيلم ممكن أنه يتحول بعد ذلك إلى مشاركة في المسابقة. فسبحان الله أن كيف الله كتب لك هذا الخط بالكامل للوصول يعني وتمثيل كذلك سلطنة عمان. يا الله النرجسية. طيب خلينا نتكلم من جانب آخر. هيثم اليوم ما شاء الله جالسين نشوف المشاركات العمانية على مستوى عالمي وأيضا الفوز كذلك فيها يعني بمثل مناصب الأعلى في ذلك.
0: شوفي ترى أرجع أقول يعني القصة العمانية أنا بربطها دائما بالقصة العمانية, أربطها بالإنسان بالأرض بمختلف العناصر اللي موجودة في عمان. على جاء نحن مثلا نحن اليوم موجودين في ظفار, الطبيعة موجودة هنا, المعمار موجود, طبيعة يعني الطبيعة الخصبة اللي موجودة هنا في عمان تساعد صناع الأفلام صناع المحتوى الكتاب المغنين الفنانين كلهم نقدر يطلع بمحتوى ويطلع بأشياء فنية جميلة ممكن يشارك فيها, ممكن يفوز في مسابقات عالمية, ممكن يكون عنده حضور في مختلف المنصات العالمية. يبقى يعني الرغبة, الشخص يكون تكون عنده رغبة يحط هدف إنه مثلا العمل الفلاني بمختلف أشكاله الفنية يعني إنه يحط هدف إنه يفوز في مسابقة, يحط هدف إنه يشارك في معرض, يحط هدف إنه فيلمه هذا ينعرض في يوم الأيام في أي مثلا في دار سينما أو في معرض دولي. الواحد يشتغل والقصة موجودة صراحة,
1: ما في شيء مستحيل أساساً,
0: ما في شيء مستحيل
1: يعني إذا بنتكلم اليوم عن شبابنا العمانيين ما شاء الله عليهم إبداعات جميلة ولكن هذه الإبداعات ربما تكون محصورة يعني على سبيل المثال في كاميرته فقط بدون ما أنه يخرجها لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي, أنه يخرجها في مسابقات على سبيل المثال, خصوصاً أن الواحد يمكن ربما يستصعب الموضوع المشاركة في المسابقات لأنه والله في لجنة تحكيم ما إلى ذلك, ولكن أحياناً بعض الأشياء تكون سهلة كل ما علينا الواحد يتوكل بعد ذلك
0: يقرب.
1: بالضبط. طيب أبرز القصص اللي مرت عليك أنت هيثم من خلال أفلام الوثائقية اللي أنت صورتها, نتكلم عن قصة كذا صورتها وبالنسبة لك هذه القصة مميزة وايد.
0: قصة مميزة
1: أنا كل القصص مميزة.
0: لا ترى شوف الحين كل قصة حالة
1: يعني موجها وجوها
0: حالتها الخاصة يعني ممكن واحدة من أكثر القصص اللي أنا استمتعت صورتها تصوير حيتان, يعني صورت الحوت الأحدب العربي, هذا يعني ممكن واحد من أندر الحيتان اللي موجودة في العالم, ما موجود إلا عندنا نحن يعني موجود معانا نحن هنا, لأن فقط يعيش ويتكاثر في في في في بحر عمان يعني بس في سواحل سلطنة عمان, وبالتحديد أتوقع أنا مش الخبير بس على حسب اللي قريته يعني زين إنه تحصله دائما في الشريط الساحلي من رأس الحد إلى مرباط وطاقة موجود هنا يصل إلى جزر الحلانيات, فهو حوت نادر جدا. فأنا جلست أتذكر بس صنفت إنه لازم بحاول أصوره, ورحلة كانت 10 أيام صورنا الحيتان في العشرة أيام شفناه مرة واحدة. نحن 9 أيام يوميا
1: محاولة
0: نصحى من الصباح الساعة 6 إلى 6 المغرب في البحر، نطلع بالقارب وندور ندور ندور، مرة ندور صيادين نسألهم، مرة نشوف ندور طيور، مرات الطيور تعطيك إشارة لربما هناك في أسماك ولا في حاجة. وسبحان الله في اليوم 9 أو 8 ما أذكر، هالكلام في 2022 أو 23 وشفناها هنا أخيرا، فكانت لحظة جميلة يعني صراحة.
1: صراحة ما أتخيل ما أتخيل المشهد وأنا موجودة هناك وأشوف الحيتان.
0: فعلاً
1: لا لا طبعاً خاطري أساساً.
0: لكن يعني الحوت لحتب حوت نادر يعني. العادة المختصين دائماً طبعاً لازم أشكر هيئة البيئة صراحةً، وأخص بالشكر الدكتور عبد الله العمري رئيس الهيئة، كان له دور تماماً في كيف ساعدونا الفريق سواء كان لوجستياً حتى ببعض البحوثات الدراسات اللي عندهم وين نكون وين بعض المواقع. فالحمد لله يعني كان في تعاون ما بينه وبين هيئة البيئة وفي النهاية قدرنا نصور.
1: والحمد لله يعني بدنا نتكلم اليوم عن الجهات المختصة، هيثم ما شاء الله هي متعاونة ومساعدة وتحب فعلا الواحد يكون مثلا عنده رغبة لشيء ما. يعني اتذكر في مرة من المرات استضفنا أحد في تصوير الحياة البرية وهيئة البيئة كانت مساعدة في هذا الموضوع بالتعاون معه عشان يصورون يعني بعض الحيوانات البرية اللي موجودة هنا في محافظة أظفار. أنا الحين مصدومة أنك أنت بعدك ما رحت لهذا المسار الحيوانات البرية، يعني الناس ما شاء الله.
0: والله ممكن إذا أريد أصور حاجة يعني ممكن أفكر فيها وأسويها عادي يعني، بس حاليا الأعمال اللي عندك يعني شوية ضغط يعني.
1: نعم.
0: صراحة
1: نعم.
0: فبس ما يمنع والله شاش
1: جبنا للفكرة
0: يعني حطيت شيء في بالي يا أخي، ليش ما أجرب أعمل كذي أدفانشر رحلة أصور فيها حيوانات
1: والله
0: برية.
1: جميل جميل فعلا. يعني
0: ممكن نختار قصة حيوان يكون شيء مميز نادر يعني،
1: بعدين بنقطع هالمقطع بنستضيفك مرة ثانية. تتذكر هيثم بالبرنامج وش
0: ترى شوف كل التحية والتقدير جميع المصورين.
1: نعم.
0: زين المبدعين العمانيين، وصراحة تصوير تصوير الحياة البرية صعب ترى،
1: صعب
0: الله يعينهم يعني صراحة، يريد لصبر انك تجلس بالساعات 6 ساعات 5 ساعات تنتظر طير يسوي لك حركة،
1: واحيانا متنكر بعد
0: متعب الموضوع صراحة. يعني الشباب الحين نعرفهم يصوروا في الخريف ويصوروا في الطبيعة، والله لما اشوفهم يعني متعب الموضوع صراحة. بس دائما الشيء المتعب لما تجتهد وتحاول تصبر نتيجة تكون قوية.
1: جميل. أنا اللي لافتني أكثر اليوم يعني هيثم أنك أنت دائما تركز على يعني جذور سلطنة عمان. يعني إحنا اليوم نركز على العماني، نركز على تربة سلطنة عمان، نوصل هذه الرسالة لكثير من الأشخاص سواء كان من السلطنة أو حتى من خارج السلطنة. فيمكن البعض يمكن عنده توجه معين في شيء ما، ولكن إحنا اليوم نغير هذا التوجه ونركز على نفسنا ونركز على هويتنا يعني وأصالتنا كذلك. أعتقد موضوع وايد جميل.
0: طبعا شيء مهم يعني بجيب لك إياها. يعني أنا دائما وش أخبرهم الشباب، أنت لما تبدأ تصوير لازم تبدأ في منطقتك، لازم تبدأ إذا كنت مثلا من سكان واحدة من القرى العمانية، أول مكان تصور فيه قريتك، تصور أهلك، تصور ناسك، تصور بيئتك، طبيعتك، معمارك، ابدأ من هناك، لأن ما حد بيطلع هذا المكان غيرك أنت ترى في النهاية. فنحن مصورين عمانيين، صناع أفلام عمانيين، صناع محتوى عمانيين، فواجب إني أنا أساساً أن أصور بلدي هي الأولى. إذا جاتنا فرص نصور خارج برا سواء كانت سفر سواء كانت دعوات أعمال ممكن نطلع، بس الأولوية طبعاً نكون صناع محتوى صناع أفلام لبلدنا، لأن بلدنا غنية يعني صراحةً. أنا أعرف كثير سنوياً من الشباب، من يعني شباب يجوا سواء من دول الخليج وطن العربي أو من دول العالم، جي عمان في مواسم محددة عشان تصور في عمان. فعمان وجهة سياحية للمصورين صراحة، وجهة سياحية قوية جدا صراحة.
1: أعتقد هذا اللي عملت فيه لما صورت زي الصوري الدهداشة الصورية، كذلك يعني الأجواء العيد في صور الشعبانية وما إلى ذلك. يعني هذا حين نتكلم فقط عن ولاية صور، فما بالك عن ولايات السلطنة.
0: والله صورت كثير صراحة، صورت يعني سويت مرة تحدي، عملت لستة أشوف الولايات اللي ما صورتها وحطيتها في قائمة إني لازم أخلصها وخلصتهم صراحة. يعني صورت كل ولايات عمان. كل ولايات صورت، سواء كان صورت فيها شخصية، سواء كان صورت فيها معلم، صورتها كلها يعني.
1: حلو جميل.
0: حطيتها بس كذي التارجت وسويتها يعني.
1: سنة كم أنجزت هالهدف؟
0: 2023 أتوقع.
1: 23 قريب يعني مش.
0: هي كان كمين ولاية بس ما زرتهن يعني.
1: ما شاء الله.
0: أو زرتهن وما عندي صور. أو محتوى. يعني مرئي فيديو
1: جميل. طيب ختاما يعني إيش النصيحة اليوم اللي ممكن توجهها للمصورين وأيضا لكل راغب بالتصوير؟
0: استمتع لأن المتعة يعني والشغف هو اللي يخليك توصل لمراحل. يعني أنت بعد كم سنة راح تستغرب أنك توصلت هني. الاتكالية ما تفيدك، لازم والله لازم تجتهد صراحة.
1: الاستمرار
0: لازم تستمر وتجتهد. مجال نصيحة، مجال الإعلام يحتاج الاستمرارية. يعني نحن نشوف قامات إعلامية من يوم نحن صغار ولين يوم موجودين واسمهم قوي لأنهم مستمرين ومتجددين.
1: الشغف موجود.
0: الشغف موجود يعني أتمنى نص شغفهم يكون عندي صراحه.
1: هو معاك يعني.
0: لا نحن نحاول صراحه، نحاول نكون يعني، بس الشغف والاستمرار والصبر راح في نهايه الطريق راح تجني ثمارها صراحه. وكل هذا لازم يكون فيه متعه.
1: بالضبط.
0: ان شاء الله يعني
1: استمتع بتصويرك.
0: استمتع.
1: يعطيك العافيه هيثم الفارسي لوجودك اليوم معنا، وايضا على هذه القصص وكذلك النصائح اللي قدمتها اليوم معنا عبر الاثير. شكرا لك.
0: شكرا لكم والله يوفق الجميع
1: جميعا يا رب. اذا مستمعينا من هذه المحطه اكيد راح ننتقل وياكم الى محطات اخرى، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
1: مساء نور، مساء السعادة، عودة إليكم من جديد مستمعينا متابعينا في هذه المحطة. بدون أي مقدمات راح أروح أكيد مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم، بداية مع السيد رامي البوسعيدي. حياك الله معنا.
2: أهلا وسهلا،
1: كيف حياك الله. أيضا معنا عبد الحكيم المعشني. حياك الله عبد الحكيم.
3: حياك الله.
1: الله يحييكم يا رب. بداية سيد رامي، نعتقد اليوم اللي يتابع سيد رامي في مواقع التواصل الاجتماعي، أنت عملت نقلة نوعية في السياحة العمانية، حاولت قدر الإمكان أنك تجذب كثير من المشاهير إلى السلطنة بحكم نقل يعني الثقافة العمانية إلى مختلف دول العالم. نتكلم عن هذه المبادرة، كيف جاءت الفكرة وأيضا كيف بديتها؟
2: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكرة ابتدت أول شيء من حبي لعمان، أريد أنشر عمان لكل دول العالم. بداية فكرت يعني مع تعرفي على بعض الممثلين الأتراك وأنا أزور المواقع اللي يمثلوا فيها، قلت أستضيفهم في عمان، خليهم يتعرفوا على الثقافة العمانية، يعيشوا التجربة العمانية، ما كان همي التصوير فقط، يعيشوا التجربة عشان ينقلوها للخارج والناس تعرف أكثر عن عمان. فابتدت من هنا، دعوت أول شيء واحد من الممثلين اسمه أمري، وجبناه إلى عمان ومشيناه في مسقط وفي ولاية نزوة وفي ولاية عبري. كان لحسن الحظ موجود المهرجان عبري مع مهرجان الظاهرة.
1: نعم.
2: ومشينا في مهرجان الظاهرة وعجبته الأجواء. طبعا خلينا يعيش التجربة بمعنى صناعة الحلوى العمانية، عمل الشواء من الألف للياء، من التبزير، من الدفن، ومن يطلعوه. نعم. من الحفرة وبعدين يقرب الشواء العماني. كانت أكيد تجربة جدا جميلة ومميزة، ووصلها لجميع متابعينا.
1: جميل جميل. أيضا كذلك استضفت أحد أيضا من المشاهير اليوتيوبر في الفترة الأخيرة هنا في ظفار.
2: صحيح. الأخ محمد عدنان والأخ بلال حداد كانوا معنا في خريف ظفار، مشيناهم ونفس الطريقة. كان همنا أنا والأخ الصديق عبد الحكيم. عبد الحكيم أنا أعتبره كشريك أكثر من أنه هو صديق، لأن كل شيء كان تحت إيده بإدارته يعني. مشيناهم، حاولنا أن نراويهم التجربة العمانية، راويناهم الأماكن الحلوة، زائد عيشناهم الجو العماني في كل المجالات.
1: جميل جميل جدا. نرجع لي عبد الحكيم مرة ثانية. عبد الحكيم، أنت خلف الكواليس عطيتني الفكرة الجميلة وراء يعني المشروع السياحي اللي أنت جالس تشتغل فيه، خبرنا بالتفاصيل عن هذا المشروع.
3: يعطيك العافية. أول شيء أنا أشكر السيد رامي على المبادرة الطيبة، فنتمنى نشوف في ناس كثير يبادروا مثل هذه المبادرات، لأنه ما نشوفها إلا في الناس القليلين أمثال سيد رامي. طبعا فكرتنا نحن في السياحة في عمان بشكل عام، هي جت أول شيء من واحدة من الشركات العمانية، نحن شركاء معهم، فاسمها غدو. هذا غدو بمعنى يعني مثل ما تقول يلا خلنا نروح باللهجة الجبالية الشحرية. زين، فجت الفكرة أنه تكون هي شركة مجتمعية. الثقافة العمانية طبعا ما حد يقدر يعطيها إلا من خلال أهل المنطقة نفسها. يعني عندك مثلا في شرق وفي وسط وفي غرب، عندنا نحن في محافظة ظفار، أهالي شرق هم اللي يقدمون الثقافة عن طريق الشركة، هي تكون فقط همزة وصل بين السائح وأهالي المناطق. ونركز دائما على الثقافات أكثر شيء، طريقة عيشتهم القديمة نحاول أنه نطبقها، مثل طبخهم، لباسهم، نعيشهم كل هذه الحياة. يعني الضيف لما يجي يلبس معنا اللباس الريفي ويشوف طريقة الطبخ الظفاري بطريقة يعني القديمة، مو بالطريقة الجديدة الحين غاز وما شابه، بالحطب، ويتعلم كيف طريقة كيف يسويها من الصفر.
1: نعم.
3: فيعني أنا أشوف إنه هذا ثقافة لازم إنه نحن نشتغل على الثقافة، لازم نحيي الثقافة. فإذا اليوم نحن ما حيينا هذه الثقافة، من اللي راح يحييها؟
1: نعم.
3: فنحن شباب السلطنة هذه التجربة بعد نفس الشيء نعملها بعد في ولايات السلطنة اللي في مسقط وباسم شركة مطيرح. كل منطقة نركز على مسمى قريب من المنطقة.
1: جميل.
3: فنفس الشيء نقدم هذه التجارب في أكثر من ولاية في شمال عمان، وفي جنوب عمان نفس الشيء نقدمها بشركة غدوم كونها
1: جزء.
3: اسمها ينبع من المحافظة، محافظة ظفار، ومطيرح نقدمها في مسقط كونها مطيرح يعني هي تمثل.
1: نعم.
3: بالنسبة لنا يعني تمثل مسقط.
1: نعم. جميل. أنا خليني أتكلم وأسلط الضوء، يعني الفكرة وايد جميلة أن اليوم الاستفادة من الموروث العماني اللي موجود معنا في السلطنة، وكذلك يعني أنا أعتقد أن ما حد راح يقدر يعطينا المعلومات غير أهل المنطقة، الوجبات اللي موجودة معاهم. على سبيل المثال إذا بنتكلم عن صور في الشرقية العرسية، يعني عرسية قعلان مختلفة بعد يعني عن عرسيات الأخرى، فكل منطقة وكل ولاية معنا في سلطنة عمان هي متميزة بكل تأكيد بالموروث الثقافي الغريز اللي موجودة في داخلها، وانت هذا اللي ركزت عليه من خلال شركة السياحة اللي قاس تعمل عليها. خلينا نتكلم أيضا بالتعاون مع السيد رامي من خلال الفكرة اللي جالس يحاول قدر الإمكان ينقلها إلى دول العالم. أنت أيضا عيشت ضيوف سيد رامي هذه التجارب، نتكلم عن التجارب اللي هم عاشوها وأيضا اللحظات الجميلة.
3: تجارب اللي عاشوها، نتكلم أول شيء عن كون الجماعة اللي قوا قبل أسبوع محافظة ظفار عيشناهم تجربة ريفية. تجربة هذه الريفية يعني نعلمهم الثقافة أهل ظفار. يعني هذا أنا أرجع دائما أسأل كل واحد سألني سؤال، أنا أرجع أزاله أقول له أنت لما تسافر أي دولة في العالم، أي دولة في العالم لما تسافرها تشوف الطبيعة، تشوف الأشياء هذه كلها موجودة، ولكن لما أنت تجي وتتعلم شيء جديد فأنت استفدت. يعني ما رحلتك ما راحت يعني مجرد نظر وشوف، استفدت شيء جديد في حياتك. التجربة هي الأساس، فالناس لما تجيك تبغى شيء جديد في حياتها، فأنت قدمت لهم الشيء اللي هم يدوروه. نحن قدمنا التجربة الريفية، الطباخ على الحصى اللي هو المضبي بالطريقة القديمة، والطباخ الحليب المعذبش اللي هو اللي بالحصى، نحن نسميه معذبش باللهجة الجبالية.
1: نعم.
3: نسميه المعذبش. وعيشناهم يعني طبعا لازم احنا نحدثهم عن ثقافتنا واللباس الظفاري. لبسناهم لباس الظفاري، حتى بلال يوم راح عند الإبل وشرب من حليب الإبل وعلى لباس الظفاري، كان هذيك اللحظة كان عايش يعني شعور جديد بالنسبة له.
2: صحيح.
3: شيء مختلف، ولكن لما أنا أجي هو يلبس لباس ويروح ما يحس بالمتعة.
1: بالضبط.
3: حتى زعل علينا بلال في ولاية طاقة يوم استقبلناهم بالفرقة المحلية، فرقة في واحدة من الفرقات ولاية طاقة، لابسين لباس أهل البحر قديما واستقبلوهم بطريقة، وزعل يقول بلال ليش ما تلبسوني اللباس وادخل معاهم وعيش التجربة واللحظة.
2: صحيح. كان يريدوا هذا الشيء.
3: ايوه. فزعل علينا فقلت له لا تزعل، ترى نحن بعدنا في بداية الطريق. فعلى طول لبسناه في برج العسكر، ويعني وتغير شكله 230 درجة، فمستمتع، فيقول هذا الشيء اللي نحن نريده. فهنا نحن نركز على الثقافة، لأن الثقافة شيء لازم نحن نركز عليه.
1: نعم. هذا ذكرتني بنفسي أمانة خلال زيارتي كذلك لظفار، يمكن زرت وايد أماكن، ولكن لما عشت يعني خطة مغامرة وتجربة ذكراها تكون يعني أجمل وأقرب لقلبي تماما. خلينا نرجع لسيد رامي مرة ثانية. وسيد رامي خلينا نتكلم اليوم عن يعني خلال رحيل الممثل التركي إلى تركيا، وأيضا نقلة لي يعني الصورة الجميلة الموجودة معنا في السلطنة، إيش الانطباع اللي هو خاضه من خلال تواصله معك؟
2: صراحة هو رجع إلى تركيا، من ضمن الأشياء اللي صارت إن الصحف في تركيا كثير تكلمت عن عمان وتكلموا عن زيارته لعمان. أنا هذا هدفي الأساسي، نوصل لخارج عمان. العمانيين يعرفوا عمان، ما يمكن كثير منهم ما زاروا هذه المناطق ويشوفوها في الفيديوهات، لكن هدفي خارج عمان إنه يعرفوا عن عمان، يعرفوا عن تاريخها، يعرفوا عن تراثها، يعرفوا عن المواقع السياحية في عمان. صحف يمكن فوق 10 صحف رسل لي إياهم كتبوا عن التجربة. حتى آخر زيارة لي معه كان في شهر 6 قبل ما نيجي إلى الخريف سوي مقابلة، حتى ما أعلنت ما نزلته معي، لكن كان في انترفيو بيني أنا ويا مع بعض لعمل مشترك بين عمان وتركيا. إن شاء الله هذه في المستقبل القريب بندرس الموضوع ونفكر فيه
1: بإذن الله تعالى. فنعتقد اليوم أن نقل الثقافة العمانية إلى خارج السلطنة، وهم أساسا يعرفون سلطنة عمان بكل تأكيد، سلطنة عمان ما شاء الله اليوم اسمها أصبح شائع في دول العالم، ولكن التجارب اللي موجودة معنا في السلطنة هذا اللي هم ما يعرفونه. يعني السلطنة يمكن احنا كعمانيين كذلك، يعني عبد الحكيم تتفق معي في هذا الموضوع، ان ما عشنا كل التجارب اللي موجودة معنا في كل الولايات في السلطنة، ما عشنا التجارب اللي موجودة مثلا في ولاية او في محافظة مسندة على سبيل المثال، في الباطنة، في اي مكان من الاماكن. فعمان زاخرة، يمكن هذا اللي السيد رامي يحاول قدر الامكان ان يوصل هذه الصورة النمطية.
2: انا قبل استقطاب المشاهير إلى عمان كنت أعلنت عن مشروع زيارة جميع ولايات السلطنة قبل سنة تقريبا، وزرت عدد لا بأس فيه من الولايات، يمكن تقريبا 10 ولايات لحد الآن. ما شاء الله عمان فيها فوق 60 ولاية، 63 ولاية، فصعب أنه واحد يخلصها في فترة بسيطة، لكن إن شاء الله احنا ماشيين على الهدف وبنزور جميع الولايات وبننقل كل التفاصيل اللي موجودة فيها.
1: نعم، أنت متخيل معي سيد رامي أن داخل كل ولاية بعد في مناطق، في قرى،
2: صحيح
1: فكل قرية أماكن جميلة. يعني بنتكلم على سبيل المثال جاب بالي على طول ولاية الرصاق، لما نتكلم عن ولاية الرصاق والقرى اللي داخل موجودة في ولاية الرصاق ما شاء الله، يعني
2: صحيح جميلة،
1: أماكن جميلة جدا موجودة
2: ويستاهلوا الناس كلها تعرف عنها ويروحوا يزوروا هذه الأماكن. هذا الهدف أساسا، أن كل الناس تشوف هذه المناطق في جميع الولايات وبعدين تصير فيها سياحة داخلية، الناس تروح تزورها.
1: نعم سيد رامي، أنت مش فقط يعني أنا لاحظت أن هدفك مثلا مشاهير من خارج سلطنة عمان، أيضا من داخل سلطنة عمان، لأن اليوم كل مشهور له متابعين على سبيل المثال، وكل متابع له محبينه، فهم اليوم أيضا من خلالك أنت جالسين يوصلون يعني صورة جميلة عن ولايات السلطنة.
2: صحيح، أنا عندي فريق الحمد لله، الله يحبني ان هذا الفريق دائما معي ويشاركوني هذا الانجاز اللي احاول احققه. منهم طبعا معظمهم من المشاهير، اولهم طبعا الاخ عبد الحكيم المعشني وابو حميد الله يذكره بالخير، وعبد الرحمن الاخ عبد الرحمن، ومجموعه ما اريد اذكر كل الاسماء لاني اخاف ازعل حد
1: او انسى حد.
2: طبعا الفنان عصام دائما معي، هو ايدي اليمين في كل المشاريع اللي اعملها وهو دائما معي. لكن الهدف اساسا انه الجميع يشوفوا جماليه عمان، يشوفوا الولايات كلها، يشوفوا الاماكن السياحيه، الاماكن التراثيه، الاماكن التاريخيه. نحاول نزور جميع القلاع اللي موجوده، وقلاع في عمان كثيره طبعا. هذا من جهة زيارات الولايات كفي عمان، وإن شاء الله نسوي نفس الحاجة مع الزوار اللي قادمين من الخارج لنخلي العالم كلها يشوفوا جمال عمان
1: بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله.
1: أرجع لعبد الحكيم، يعني من خلال كلام اليوم السيد رامي عن زيارة معظم ولايات السلطنة، وأيضا من خلال يعني المشروع اللي أنت جالس تعمل فيه، بالنسبة لك أنت شخصيا يعني إيش أفضل ولاية مقربة على قلبك يعني زرت؟ لا تقولي ظفار، بعيدا عن ظفار.
3: بعيدا عن ظفار، شوف كل الولايات حلوة، وإذا أنا اخترت ولاية
1: ويعني الأقرب الأقرب الأقرب،
3: والله شوفي نزوة يعني الداخلية بلا منازع، لأن الداخلية فيها تضاريسها جميلة. يعني نحن تكلمنا عن أكثر من ولاية وتكلمنا على أكثر من منطقة، ولكن نحن وين عن الحمرة؟ الحمرة واحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن الواحد إذا يريد يحط جدول من جداول إنه يزور سلطنة عمان. منطقة الحمرة جميلة، وعندك هذاك شيء اسمه لما تيجي أنت قبل لا توصلين للمنطقة نفسها تشوفين البيوت اللي في الجبل.
1: نعم.
3: المنظر بس وحده يعني كفيل إنه يقول لك أنت في المكان الصحيح.
2: صحيح.
3: هذه. وغير انه في مناطق كثيره، ولكن انا حبي لي نزوه.
1: انا عرفت جوك خلاص عبد الحكيم. الجو الاماكن الريفيه القديمه،
3: الثقافه.
1: نعم.
3: احب الثقافه كثير، احب اطلع على الثقافه، احب اقرب. وعلى فكره انا كل منطقه زرتها قبل لا اجيب ضيفي الى هذيك المنطقه لازم انا اعيش التجربه، مو انا طبعا وحدي، عندي فريق متكامل، فريق نسائي فريق رجالي، الكل نطلع كلنا مع بعض ونعيش التجربه فبعد ما نشوف ان التجربه مناسبه انه نجيب الناس فنجيبهم. ولكن انا كل التجارب اللي انا سويتها كل واحده تقول ليش الزود عندي.
2: هذه من الاشياء اللي تعجبني في عبد الحكيم. عبد الحكيم لما مثلا الامر كان جاي قبل ما يجي كنا نخطط ايش الاماكن اللي بنروح نزورها 1 2 3 4. قبل ما يجي الضيف يروح بنفسه يتاكد ويشوف الناس ويرتب كل حاجه بنفسه وبعدين احنا نجيب الضيوف.
1: ما شاء الله.
2: فهذا من الاشياء اللي كثير حلوه في عبد الحكيم انه يتاكد ان العمل كله متقن. عمل ممتاز.
1: مسؤوليه لانه
2: بالضبط
3: طبعا
2: بالضبط.
3: وحتى يمكن نحن في شيء ما ذكرناه ولكن هو في الفيديوهات ظهر اللي هو العرس العماني.
2: اي صحيح.
3: احنا لما يجينا الزائر لازم نعيشه العرس العماني. اذا جاء رجل ومعه زوجته نزوجه من جديد بس بطريقه عمانيه.
2: صحيح.
3: نعمل لهم عرس عماني، غناء عماني بطريقه قديمه.
1: نعم.
3: ففي اطفال كثير مشاركين معنا في هذه الفعاليه ولكن من المنطقه نفسها. نحن مجرد همزه وصل مثل ما قلت لك، ولكن احنا نعيش معاهم الدور يعني.
1: جميل.
3: نلبس معاهم ونستمتع معاهم. المخيني شكله
1: بدأ يعمل بدأ يولع الجو معنا. طيب عموما عشان الوقت وايضا الصوت، سيد رامي تذكرت في بدايه اللقاء ان في مفاجاه قادمه.
2: انا ان شاء الله بعلن عن مفاجاه قريب جدا. ما اقدر اعلن الشيء المفاجاه لكني اقدر المح. ترقبوا تاريخ 2/9 في مفاجاتين جايه.
1: 2/9
2: ايوه في حسابي بينزل مفاجأتين، واحد الصباح واحد المساء.
1: جميل. انا بحضر عليكم حتى الكواليس.
3: اعلن عنها؟
2: لا لا لا
3: اعلن اعلن
2: هذا شيء سري.
1: انا بحضر العلوم يا جماعه الخير خلف الكواليس.
3: بس مفاجات.
1: لا مفاجات
3: انا اعرف المفاجاه وتفاجات
2: وشيء وطني.
1: جميل.
2: اللي أقدر ألمح فينا شيء وطني.
1: شيء وطني.
2: نعم.
1: وهذا اللي دائما يعني السيد رامي يحاول قدر الإمكان يتمسك فيه، الوطن.
2: نعم.
1: الوطن اللي دائما يكون أكيد عزيز على قلوبنا. شكرا لك سيد رامي البوسعيد لوجودك اليوم معنا.
2: العفو واجب. الله يسلمك.
1: حياك الله. عبد الحكيم المعشني حياك الله معنا وشكرا لوجودك اليوم معنا.
3: أول شيء أنا أشكركم على الاستضافة الطيبة هذه وروح المحاورة الجميلة، فشكرا على استضافتكم لنا والله يعطيك العافيه.
1: اذا مستمعينا من هذه المحطه الوطنيه الجميله اكيد راح نختم معكم حلقتنا لهذا اليوم. ختاما تقبلوا تحياتي انا اخذكم شيماء السيابيه وايضا من الاعداد سامي كليب، ما ننسى كذلك خلف الكواليس شبين، ومن مسقط بدر البلوشي. اذا في امان الله ويحفظكم الله، نلقاكم ان شاء الله بكره في نفس الموعد وفي نفس الوقت.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء

0: وخليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك.

برنامه لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومه المياه والصرف الصحي في سلطنه عمان، توصل خدماتها لكل بيت باعلى معايير الجوده والصحه والسلامه، وتحرص على مواكبه افضل الحلول الرقميه عشان توفر مياه نقيه ومستدامه وبيئه صحيه امنه للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه شبابي.

عشت طول عمري أوقف في جمايلي الغالية عليا أجيبني.